0: إلهي، قد تزينا بألوان الحياة وصنعنا من أمانينا بروجا وصروحا، ومع الشوق إلى الدنيا درجنا وملأنا جبهة الشمس جروحا، وسقيناها طموحا، ونسجنا للغد المأمول جنات حسانا، وأطعناك وسرنا في هدى الدين زمانا. لم نحمل غدنا أكثر مما ترتضيه، كل شوق من رؤانا فرضك المشروع فيه. يا إلهي حقق الآمال يا رب، فقد جئنا بها بين يديك، وعقدناها على أن توكلنا عليك. أسعف المكروب فينا، واقبل التائب منا، وارزق المحتاج يا رب، وأطعم كل فم، واشف مرضانا، ونولنا منانا، يا هدانا يا رجانا. لم نحمل غدنا أكثر مما ترتضيه، كل شوق من رؤانا فرضك المشروع فيه. يا إلهي
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل بسلامة الله إلى الجمهورية الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع المنعقدة بمدينة أفيون الفرنسية، حيث كان في استقبال سيادته عند الوصول السفير الدكتور طارق دحروق سفير مصر لدى فرنسا وأعضاء السفارة المصرية في باريس. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة مستجدات موقف الأراضي ولاية هيئة الأوقاف المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزاري وزير الأوقاف. وفي مستهل الاجتماع أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تنفيذية بشأن توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية سرعة الانتهاء من أعمال تدقيق ورقمنة مختلف الأصول التابعة لهيئة الأوقاف المصرية سعيا لتعظيم الاستفادة منها. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى مع نظيره الدنماركي لارس لوكا، وذلك على هامش الاجتماع 11 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وفي مستهل اللقاء أعرب عبد العاطي عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، مشددا على أهمية عقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية بين البلدين، وكذلك عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الدنماركي لدعم جهود تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والارتقاء بحجم التبادل التجاري. اقتصاديا، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة محمد فريد أعلنت الإطلاق الرسمي لموقع الإلكتروني الجديد mift.gov.eg ليكون البوابة رسمية للوزارة ومرجعا رسميا للمعلومات والخدمات المرتبطة بأنشطة الوزارة في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية. رياضيا، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم تعود 5 فجرا بتوقيت القاهرة إلى مدينة سبوكاين مقر إقامة المنتخب، وذلك بعد خوض مباراة بلجيكا ضمن منافسات الجولة الأولى للدور الأول بالمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026. فقد تعادل منتخبنا الوطني مع بلجيكا بهدف مثلي سجله إمام عاشور في مستهل مشواره بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوطن تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ بدري أدرك إن الأيام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري، وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والتصاد والفوط والملايات، وزيادة التأمين جاب البيجامات أوسع مقاسات. بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فرولايا وقفت في زوره. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
0: لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.
4: اسمع كل جديد صباحك ومطرحك على الراديو 99.

كل المزيكا اللي بتحبها، كل الأغاني اللي بتدور عليها، القديم الجديد على 90-90 صباحك ومطرح FM. كل اللي تحب تسمعه في صباحك ومطرحك على راديو 90-90.

Start your day with Ahmed Yunes. صباح الخير، صباح الفل، اهلا بصحيح حلقه جديده، حلقه الثلاث من صباحك ومطرحك على راديو 90 اف ام 16/6/2026. وبعد مباراه اكيد الكل تابعها وبرضه فخورين بمنتخبنا ومتفائلين ان شاء الله باللي جاي. ايوه خليك متفائل اكتر. النهارده درجه الحراره في القاهره 34 23، اسكندريه 29 22، الاسماعيليه 34 21، العريش 30 20، شرم الشيخ والغردقه 37 27. يلا بينا صبحويه ننطلق في اجواء الصيف في صباحك ومطرحك. ايوه احنا اتفقنا ان صباحكم مترحق بالتوقيت الصيفي قد بدأ، يعني مزيكا مصحصحة واكتر واكتر واكتر.

دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح امبارح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي الافريقي اللي بتنظمه الهيئة العامة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وادارة التكنولوجيا الطبية تحت رعاية فخامة الرئيس، ويستمر المعرض ليوم 18/6. كمان اعلنت دار الافتاء المصرية ان النهارده الثلاثاء واول ايام السنة الهجرية الجديدة 1448 بعد تحقق اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في انحاء الجمهورية من رؤية هلال محرم. كل سنة وكل مصر بألف ألف ألف خير. النهاردة اليوم العالمي للسلحفاة البحرية يا جماعة. طيب هسأل سؤال اللي كانوا بيحبوا يقروا مجلة ماجد، شوف أخباركوا إيه. النهاردة اليوم العالمي للسلحفاة البحرية. السلحفاة البحرية اللي كانت بتشارك البطولة في قصص شمسة ودانا أبطال ماجد كان اسمها إيه؟ مين القروبة اللي هيجيب الاسم؟ ابعتولي على واتساب راديو 9090 حالا دلوقتي 010-400-9090-4. السلحفة اللي كانت في مجلة ماجد مع شمسة ودانا كان اسمها ايه؟ بما ان النهاردة اليوم العالمي للسلحفة البحرية، مزيكا كتير وكلام بسيط جدا لانك في مود صباحك ومطرحك مزيكا.

برافو رشا ابو طالب. رشا برافو عليكي، الاجابه صح. كمان احمد سعدي الاجابه صح، نوسه الاجابه صح، مروجي الاجابه صح، كمان مأمينة الاجابه صح، حنان نعيم صح، اسمها فضولي، لا ما كانش اسمها فضولي خالص، في كمان مين جاوب صح، مصطفى صح، يا درش ايوه كان اسمها سلبى. هو ايه بتقولوا في ايه بتتكلموا في ايه؟ لسه فاتح الراديو حالا. بص يا باشا، احنا النهارده اليوم العالمي للسلحفاه البحريه، فكنا بنسال السلحفاه في مجله ماجد اللي بقى شمس ودانا كان اسمها ايه؟ اسمها سلمى. اي والله اسمها سلمى. صباح الفل، انت معانا وصباحك وبطرحك على راديو 90 90.

0: الرقم اللي هو 192-59، الرقم ده عملته وزارة التموين علشان اللي بطاقة تموينه توقفت يقدم تظلم. ليه البطاقة توقفت ويقدم تظلم ولو هو يستحق الدعم هيرجع ليه؟ الرقم تاني اللي وزارة التموين عملته هو 192-59، 192-59. تاني الرقم هو 192-59، تظلمات بطاقة التموين لأي شخص بطاقته توقفت وشايف انه يستحق بطاقة التموين ويستحق الدعم وعايز يقدم طلب تاني حول إعادة بطاقة التموين الخاصة بيه للعمل. أقول الرقم كمان 192-59.
1: صباح الخير أحمد يونس، معكم من راديو 90.

اللاعب حمزة عبد الكريم أصبح أصغر لاعب عربي يشارك في مباريات كأس العالم بعدما بدل امبارح مع محمد صلاح في مباراة مصر الأولى في كأس العالم 2026 أمام بلجيكا. حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي يشارك في مباريات كأس العالم. لسه مكملين صباحكم مطرحك على راديو 99 FM. خليك معانا واستمتع بمزيكا كتير جدا.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكي فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. العيشة ايه فريش، والجو ايه فريش، يا تكي فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.
4: إكسير السعادة،
5: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
6: صباح الفل جديد، انت معنا في صباحك ومطرحك على راديو 90 90 FM، واكسير السعاده بتقول لك النهارده هو اول ايام السنه الهجريه الجديده 1448. كل سنه وانتم طيبين وبالف خير. اكسير السعاده جاي يقول لك هي السنه دي احنا بنتكلم عن سنه هجريه وهي فكره الهجره، فبيقول لك تعالى نهجر بقى حاجات واماكن وناس. بيقول لك ابعد واهجر اي مكان يتسبب لك في ضغط نفسي باي شكل او حتى شعور بعدم الراحه. المكان اللي بيخليك تتشحن طاقه سلبيه اهجره فورا. فرص السنة الهجرية بيقول لك ابعد عن الناس اللي بتدخل في حياتك بشكل يضايقك، اللي بيقللوا من فرحتك، اللي تفهوا من انجازك ويستهلكوا طاقتك. حط لهم حدود، مش هقول لك اهجر ولا حاجة، ولكن حط لهم حدود. لو يستاهلوا ان هم يتهجروا سيبهم. فرص السنة الهجرية كمان، وبانها هجرة، كثير السعادة بيقول لك ابعد عن المعارك اللي ما تستاهلش وتجاهلها. كل معركة بتخوضها في حياتك بتعبر عنك وبتستهلك منك وقت ومجهود كبير قوي، فأكيد لازم نختار المعركة اللي تستاهل إن احنا ندخلها. اهجر التكشيرة والوش الخشب على قد ما تقدر، موجودين مش هنضحك على نفسنا، بس اهجر الكلام السلبي اللي بتقوله عن نفسك ولنفسك أو حتى بتقوله قدام حد من باب إن أنا بهزر. خلي بالك ده مش هزار، ده تقليل. اهجر الكلام السلبي اللي بتقوله عن الناس، اللي بتقوله عن ولادك قدام الناس. اهجر الذكريات اللي بتضايقك، ما تفكرش فيها وتفتكرها وتفضل تعيد وتعيد وتعيد فيها. بس ذكريات الناس اللي فقدناهم والناس المهمة في حياتنا صعب ان احنا نهجرها، ولكن خلينا نفتكرهم بحاجات حلوة وذكريات جميلة، ونفتكر الايام اللي كانوا معانا فيها ونقول الله يرحمهم. دي ذكرى حلوة، مش ذكرى نخاف منها، بالعكس دي ذكرى جميلة جدا جدا جدا. انا عايزكم تهجروا كل حاجة تزعلكم، تفضلوا دايما فاكرين كل حاجة بتفرحكم وكل ذكرى اثرت فيكم وطلعتك خطوة لقدام. اما الذكرى اللي هتفتكرها علشان تاخدك خطوه لورا

0: Best music.
1: I love the music.
2: Your number one radio.
3: والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
4: بص يا سيدي، البرج في الدرج جاي يقول لك ايه النهارده. بيقول لك يا برج

افتح للدنيا كده صدرك كده ولا خش عليا. العيد ميلاده النهارده 16/6، عيد ميلاد سعيد، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعل ايامكم كلها حبايب قلبي حبايب قلبي حبايب قلبي اعياد. يقول لك اللي عيد ميلاده النهارده شخصيته مميزه قويه، في طاقه حماس ونشاط كده، ما عندوش مشكله انه يحاول في الحاجه ولو 100 مره لحد ما يوصل للي هو عاوزه. شغفه حلو جدا بس ساعات بيقوم واقع منه فجاه كده مش مفهوم ليه. الاستقلاليه من اجمل الحاجات اللي انت بتتميز بيها. انت لسه معانا في صباحكم اطرحك على راديو 90 90 اف ام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة للشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلا الله أن يجعله عاما مليئا بالخير والأمن والاستقرار، وقال إننا نستلم من الهجرة النبوية الشريفة معاني الإيمان والصبر والعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر والعالمين العربي والإسلامي. جاء ذلك عبر حسابات الرئيس الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة وأمن وأمان على الإنسانية جميعا. وبهذه المناسبة العطرة دعا شيخ الأزهر الأمة الإسلامية إلى التمسك بمنهج الوساطية والاعتدال وند أسباب الفرقة والخلاف والعمل على تعزيز وحدة الإسلامية بما يحقق السلام والازدهار والتقدم لشعوبها. الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى الجمهورية الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع المنعقدة بمدينة إيفيون الفرنسية، حيث كان في استقبال سيادته عند الوصول السفير الدكتور طارق دحروج سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية وأعضاء السفارة المصرية في باريس. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى مع نظيره الدنماركي لارس لوكا، وذلك على هامش الاجتماع 11 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وفي مستهل اللقاء أعرب عبد العاطي عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والدنمارك. دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية أكدت إدانتها الشديدة للهجمات الإيرانية التي استهدفت عددا من دول المجلس والأردن، محملة إيران مسؤولية ما ترتب عليها من آثار على أمن المدينتين وما نجم عنها من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها. جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف باسم دول مجلس التعاون والأردن. اقتصاديا، الصادرات الزراعية المصرية حققت قفزة نوعية جديدة في الأسواق العالمية منذ مطلع العام الجاري، حيث تخطت صادرات مصر من البصل الطازج حاجز 85,000 طن ليوسخ مكانته الاستراتيجية ضمن قائمة أهم الحاصلات التصديرية المصرية التي تحظى بطلب دولي متزايد. رياضيا، منتخب مصر لكرة القدم حقق تعادلا ثمينا مع نظيره البلجيكي بهدف لمثله في مدينة سياتل الأمريكية، كما تعادل منتخب إيران مع نظيره نيوزيلندا إيجابيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على ملعب لوس أنجلوس في إطار الجولة الأولى من المجموعة السابعة لكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200 301 950.
4: وعندك واحد شاي تفريح،
5: صبح

0: بعدلها بشاي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: It's a radio station.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجأة، بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7356344840.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة ومكهرب الدواسة، وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقمه بديجارتات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح تفرد تسلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
4: صباح الخير من جديد، انتوا معنا في صباحك ومطرحك على الراديو 90-90 FM، ومعكم احمد يونس، وموعدنا دايما من الحد الخميس من 7 ل 9 صباحا. خلينا احكي لكم حدوته كده. في بدايه الالفينات ظاهره كانت بدات كظاهره، وبعد كده اثبتت هذه الظاهره وجوده على ارض الواقع، وبقى من اشد الفنانين ومن اكثر الناس حبا ليه. الظاهره كانت اسمها عيدني اقول ان شاء الله، وبدا الناس عماله تسمع اغنيه، والاغنيه عظيمه جدا، وبدات الناس تسمع اسم ايوان، وايوان بدا اغانيه تنتشر. وكان قبل ما نسمع كلمة ترند ونسمع المصطلح ده، كان هو ترند فعلا. الأغنية كانت سمعها من كل الراديوهات، سمعها من كل المحلات في الشوارع، سمعها من العربيات، سمعها في كل حتة، وكانت أغنية ناجحة جدا جدا. واللي ما حدش يعني كان يعرفه ان كمان في ألحان لمطربين آخرين ونجوم زي كارول سماحة وباسمة وفارس كرم، وبعد كده كانت عيدني أقول إن شاء الله، وبعد كده ذنبي ايه وكتبها ولحنها، وبعد كده قلبان بقى وافضل مطرب صاعد 2003، وغياب بسيط كده، ويعني مش هنقول بسيط، هو غياب شويه ورجع، لكن رجع باغنيه شطبنا وفوق فوق. والاغنيه فوق فوق من الاغاني المبهجه جدا اللي بحب نسمعها دايما في مورنينج شو، علشان هي الاغاني الظريفه جدا. واخيرا اغنيه جديده كتبها عبد المنعم التهامي ولحنها مصطفى صبري ووزعها شريف مجدي بعيش مخلوق. خلينا ارحب بالنجم الجميل ايوان معانا على التليفون ونصبح عليه. صباح الفل يا ايوان.
5: صباح الخير يا احمد.
4: صباح الفل حبيبي، عامل ايه؟
5: شو اخبارك؟ ماشي الحال، زيك وصباحك الجميل، صباح القاهره،
4: صباحك جميل الجميلة. بلدك الثاني وحبايبك في مصر بيصبحوا عليك.
5: وانا برضو وحشتني جدا القاهره، وبقى لي فتره ما جيتش، وسعيد جدا اني بطلع عليك النهارده من المورنينج شو بتاعك.
4: طيب، واحنا كمان هنستناك لما تيجي القاهره، تيجي بقى تطل علينا وتنورنا هنا في الراديو 90-90 كالعاده.
5: ربنا يخليك.
4: مبروك الهيت الجديدة، ومبروك مشوار الحقيقة حلو جدا، واختيارات مش عشوائية، واختيارات دقيقة جدا، ومود مختلف، وراجل حطت نفسه في حتة بتاعته ما حدش زي ما يقولوا بينافسه فيها، بيلعب في منطقة بتاعته.
5: يعني thank you. انا بحاول، كنت من وانا ابتديت اني اعمل اختيارات لي شبهي انا، حتى لما كنت بعمل اختيارات الالحاني وكلامي، حتى لما كنت بختار الحاجات اللي مش الحاني او كلماتي، تكون حاجات شبهي نوعا ما، زي قلبي سهران او ولا في الاحلام. والغنوه دي لما اخترتها، غنوه بعيش مخنوق بعد فوق فوق وشطبنا، كانت غنوه هاديه، والسنجل ما بتختارش هادي كتير، بس حبيت اني بوري اني زي لما غنيت وانا في الاحلام، اني بغني كل الالوان والانماط الموسيقيه. هنا بشكر طبعا منعم تهامي وشريف مجدي ومصطفى صبري الملحن اللي عملوا التوليفه دي، بتفكرنا باغاني الالفينات.
4: طيب انا هسأل عن كواليس الاغنيه، يعني المود ده والاختلاف، ايه الحدوته اللي بعيش مخنوق؟
5: الحدوته اني كنت بشتغل على البوم يونيك نورت اللي اشتغلته مع مزيكا من كام سنه، وما كانش لي نصيب انه ينزل في في، وبعدين شريف صبري قال لي ما ينزل فكرني بيها، وقعدنا اشتغلنا عليها من جديد في توزيع جديد، في كومبو جديد في التوزيع. وانا لقيت انه الناس في على تيك توك عماله الاغاني بتاعت الالفينات بتنجح من جديد، يعني عماله في نوستالجيا للاغاني القديمه
4: جدا جدا،
5: يعني حتى الناس اللي ما كانوش يعرفوا ايوان في الالفينات في جيل جديد الجان زي عمال يسمع قول ان شاء الله وقال لي ترى، فقلنا خلينا نشتغل عليها بمود الالفينات بس كومبو شويه جديد. وده اللي عملناه، وحبينا ننزل فيها. هي كان المفروض تنزل في عيد الفطر في رمضان، بس الحرب الاقليميه اخرتها شويه، فنزلت دلوقتي في اخر الربيع، وان شاء الله في الصيف هيكون في غنوه صيف جديده.
4: ما احنا عايزين حاجه زي فوق فوق برضو، علشان الصيف محتاج فوقان اكتر.
5: طبعا ان شاء الله.
4: طيب اكيد ايوان الناس دلوقتي كل اللي بيسمعك بيحبك، وانت مرتبط عند ناس بفتره حلوه وذكريات جميله، بس اكيد كله بيسال هو ايوان ليه مقل وليه بيختفي، والفتره اللي كان بعد شويه دي كانت احنا بيتهيأ لنا، ولا هو فعلا ايوان كان قرر انه يقلل المزيكا، ولا كان بيدرس الموضوع شويه من بعيد بيشوف الدنيا عايزه ايه؟
5: هو فعلا انا الموضوع ده ذكرته كتير في انترفيوز وكده، انا في كان الموضوع خارج عن ارادتي فتره من الفترات، كانت الشركه الخلافات مع الشركه، وبعدين الشغف فعلا قل، وانا كان شبه اعتزال، يعني ما بقيتش عاوز يعني اشتغل يعني. بعدين لما لقيت انه في الناس فعلا وحدها وفي اقبال على الاغاني القديمه بتاعتي، واداره جديده جت وانتاج جديد وكده، لقيت نفسي يعني شوقي لاني ارجع اشتغل واغني يرجع جاي من جديد، وحبه حبه يعني. بس كنت فعلا انا كنت عاوز ابعد يعني.
4: ايوان ما ينفعش يختفي، لان ايوان انت في فتره تالق القنوات، قنوات الاغاني ميلودي ومزيكا، كانت اغانيك بجد من الاغاني المتصدره جدا، فما ينفعش في الفتره دي اللي الدنيا كلها بتروح في حته جديده ان انت تبقى بعيد يا صديقي العزيز.
5: ربنا يخليك، ان شاء الله ان شاء الله نعمل اللي علينا الفتره اللي جايه.
4: ايوان في حفلات قريب، وهل في مصر في نصيب كده نشوفك؟
5: ان شاء الله في اكتر من ناس يعني عملوا كونتاكت معايا من مصر عشان يكون لينا دور في مصر في الحفلات اللي جايه، بس ندرس الموضوع بشكل منظم وحقيقي عشان يكون ظهورنا بشكل مناسب ويليق بالمشاهد والجمهور المصري.
4: الغنى بالمصري يعني ايوان بيحبه، واحنا بنحب المصري بتاع ايوان، فاكيد انت بتبقى حاسس برضو بالحب المتبادل ده مع جمهورك في مصر.
5: اكيد جدا، انا احنا اصلا في لبنان بنعشق المصري وتربينا عليه يعني من الشاشه والاذاعه ومن الكونسرفاتوار، انا ما درست الكونسرفاتوار المزيكا، هو ضمن اللي بناخده الكورس بتاع سيد درويش والاساتذه عبد الوهاب وكلهم. فانا لما كتبت ذنبي ايه ولحنتها حسيت نفسي بكتب حاجه يعني مش غريبه عني، فتلقائيا انا بميل للمصري جدا وبحسه من جزء مني يعني من هويتي الفنيه. فالغنوه الجايه الايقاعيه برضه بالمصري ومن ناس جداد من دم الشارع الجديد الجانزي برضه.
4: ايوان احنا بنقول لك مبروك، ودايما بنحب وجودك وطلتك، ومستنيين زي ما اتفقنا ان احنا يكون لينا نصيب ان انت تيجي تنورنا هنا في الراديو 90 وتطل على جمهورك ونغني ونحتفل برجوعك ووجودك وكل التراكس الجديده بتاعتك.
5: أحمد كتير، وأنا بدي أصبحكم جديد وبدي أقول لك

0: صباحك فل.
1: ينفع الصوت ده وينفع الاغاني الحلوه دي يختفي؟ لا ما ينفعش خالص.
0: حبيبي
1: صباحك زي الفل يا حبيبي. صباح الفل. صباح الفل.

0: 90. عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجأة، بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7256334480.
1: صباحك ومطرحك
2: استنى لسه في اخر.
3: صباح الفل من جديد، احنا معاكم في صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. وعند دائري الوراق في زحمه لان في حادث، اللي عرفناه انه حادث كبير. صابر صباح الفل.
4: اهلا صباح الفل يا استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك والاستاذ المستمعين الكرام. اهلا وسهلا.
3: ايه حكايه الحادثه الكبيره اللي موجوده على الدائري دلوقتي؟
4: خلينا طبعا في البدايه زي ما حضرتك تفضلت مشكورا من وقت الزحمه، احنا عندنا مصادمه اعلى دائري الوراق، وبالتالي منطقه دائري الوراق القادم من مناطق الزراعي وجاي من مناطق بسوسو متجه لمحور 26 يوليو، لها تاثير معانا على الحركه المروريه. الاداره العامه للمرور وجهت بنشر كافه الخدمات المروريه وكافه قيادات الاداره العامه للمرور المتواجده هناك لرفع هذه المصادمه، وبيتم تسيير الحركه المروريه. بيفضل لقائد السيارات، كل الساده اللي بيسمعونا، الساده المستمعين اللي بيسمعونا دلوقتي وجايين من اعلى دائري بهتين، بدات تتاثر معانا الاحجام المروريه اعلى دائري بهتين ونازل على الطريق الزراعي، كل اللي جاي من مناطق المرج والسلام والخصوص ومتجه لمناطق الزراعه هتقابلنا بعض الكثافات اعلى دائري الزراعي. فخلينا دلوقتي نروح نستخدم روح محور بنها الحر، ده هيكون بديل، وكذلك ايضا اللي رايح لمحافظات الاقاليم. اللي جاي بقى من او اللي رايح حابب يروح محور 26 يوليو، حابب يروح محور رود الفرج، حابب يكمل الطريق الدائري وجاي من الطريق الزراعي، مش هنطلع مطلع الزراعي والمتجه لمناطق الدائري، لا هيكمل على طول من مدخل منطقه ميتنما اللي جاي من الزراعي ويدخل على ميدان المؤسسه ويكمل على شبرا الخيمه، ومن هناك من شبرا الخيمه بيكمل على طريق المظلات وكورنيش المظلات، ومن هناك بياخد كوبري تحيا مصر، وكوبري تحيا مصر ده بيعدينا على الطريق الدائري وبيعدينا مره اخرى ايضا على محور رود الفرج. يعني احنا لو استخدمنا كوبري تحيا مصر دلوقتي ده هيبقى احنا تخطينا منطقه المصادمه وتخطينا منطقه الاحجام في هذه المنطقه، يا اما نكمل مره اخرى على الطريق الدائري، او اللي حابب يروح محور 26 يوليو ممكن يكمل، اللي حابب يروح محور رود الفرج ممكن يكمل. باقي الحركه المروريه بقطاعات الطرق الدائريه ما زالت بتعمل بشكل طبيعي في نطاق محافظه القاهره. احجام النهارده اعلى كوبري اكتوبر واعلى كوبري 15 مايو، هنستخدم باقي الكباري الاخرى اللي بتنقل الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه، واعلى كوبري حدائق القبه بعض الكثافات المروريه هو كوبري حلميه الزيتون رايح مناطق شرق القاهره، هنروح نستخدم كوبري سرايا القبه في نطاق محافظه الجيزه بعض الكثافات اللي بدات تتوافد في شارع السودان امام محطه مترو الجامعه، اللي جاي من اعلى كوبري فيصل واللي رايح مناطق المهندسين والدقي هنروح نستخدم يا اما شارع مراد او شارع الجامعه. باقي محافظات الوجه البحري والابني والمحافظات الساحليه والطرق المؤديه اليهم والحركه المروريه بتعمل بشكل طبيعي عدا المحاور اللي احنا نوهنا عنها للساده المستمعين، بيفضل الطرق البديله حتى تنتهي الاداره العامه للمرور بتنسيق مع الادارات العامه للمرور المختلفه على قطاعات الطرق الدائريه لتصفيه الكثافات خلال فتره الذروه الصباحيه الان.
3: معلش يا صابر هستاذنك مره كمان، بس الحادثه فين علشان اللي سامعنا وشويه معلومات عنها؟
4: طيب الحادثه اعلى الطريق الدائري، اعلى منطقه الوراق، اعلى النيل تحديدا، عامله كثافات معانا متاثره معانا الاحجام اللي جاي من اعلى الطريق الزراعي، عشان كده هنستكمل الطريق الزراعي مش هنطلع الطريق الدائري، وهندخل منطقه شبرا الخيمه ومنطقه المظلات، وندخل من هناك من على كورنيش المظلات لكوبري تحيا مصر، وده هيودينا على الطريق الدائري تاني مره اخرى، وبكده استخدمنا الكوبري تحيا مصر. يا يعني اما ممكن نروح نطلع الطريق الدائري مره اخرى عقب منطقه الحادثه تحديدا وده احنا تجاوزناها، او هروح نستخدم محور رود الفرج. طيب اللي جاي من مناطق المرج والخصوص وجاي من مناطق السلام وعايز ينزل منزل الزراعه هتقابلنا بعض الكثافات، هنروح نستخدم محور بنها الحر، واللي رايح محافظات الاقاليم بدل ما ينزل ورايح عن طريق الطريق الزراعي لا هنروح نستخدم محور بنها الحر، يبقى كده باستخدامنا الطرق البديله خففنا كل الاحجام المروريه اعلى الطريق الدائري.
3: طيب هي صبر الحادثة يعني ايه، ميكروباصات ولا ايه بالظبط؟
4: عندنا سيارتين، عربية نقل مع عربية تريلا اعلى الطريق الدائري الوراق، وبيتم رفعهم الان وجاري تسيير الحركة المرورية.
3: ان شاء الله ربنا يعديها على خير، واحنا معانا اقل من نص ساعة كده، لو في اي جديد يا ريت صبر تقول لنا.
4: على طول يا استاذ احمد، هنطمن حضرتك ونطمن الساده المستمعين، وجاري العمل عليها الان بيتم رفعها، والخدمات المروريه جمعها دلوقتي اعلى الطريق الدائري، بيتم رفع هذه المصادمه وتسيير الحركه المروريه، وهطمنك ان شاء الله اول باول ونطمن الساده المستمعين.
3: بشكرك يا صابر، وصباحك جميل ان شاء الله.
4: صباح الورد يا صاحبي.
3: صباح الفل. اتمنى تكونوا عرفتوا بس الطرق والحاجات دي ان شاء الله، وربنا يسلم طريقكم جميعا وتوصلوا بالف سلامه. هسيبكم مع اغنيتين الحقيقه انا بعتبرهم، مش انا الحقيقه يعني، بيعتبروا في ميزان الفن والمزيكا يعني اغاني سابقه لعصرها. اغنيتين الاثنين صدروا في 2003 لمطرب عظيم ومطربه عظيمه الحقيقه، وكل واحد فيهم في ستايل مختلف. الأغنية بتاعة المطربة أغنية في منتهى الرومانسية الجميلة، وهي مش بتغني، تحس إنها بتهمس في ستايل مختلف، وتحس إنها الأغنية لسه نازلة مبارح مثلا من حلاوتها. وأغنية المطرب الآخر بقى والعظيم الآخر يعني، هي أغنية تحس إنها ممكن ينزلها الصيف ده عادي جدا، ومواجبة جدا، ومزيكتها عصرية جدا جدا جدا. اسمعوا الاثنين وقولوا لي رأيكم فعلا إن الأغاني دي لو نزلت اليومين دول هتحسوا انها اغاني لسه جديدة جدا. الاغنيتين صدروا في سنة كان فيها يعني زخم فني وكان فيها مزيكا حلوة جدا. يلا بينا نسمعهم. انتاج 2003. انت

0: اي فلتر
1: ممكن تركبه بايدك.
0: هات اي فلتر. حاسس اني مش مطمن.
2: اطمن ده اي فلتر.
3: اي فلتر مية تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769 رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2 بيتك يا مجهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: الكورة مش مجرد لعبة، دي حكايات بتتكتب ولحظات بتتسجل في التاريخ. لما العالم كله بيتفرج استعد لأقوى حدث كروي في العالم، إثارة ونفسة ونجوم بيكتبوا المجد على المستطيل الأخضر. تابع أخبار المونديال والكواليس أول بأول، هتسمع الكورة بشكل تاني على الراديو 90-90. والآن مع البرج في الدرج مع أحمد يونس.
2: يا برج الجد، يقول لك كلمة صغيرة منك قوي بتفرق مع اللي حواليك، وعلى حسب الفرق اللي انت عايز تعمله في يوم الناس اللي حواليك اختار كلامك. برج الدلو، ساعات الحل بيكون في المسافة اللي في النص بين القلب والعقل، هي دي الحكمة الحقيقية اللي انت محتاجها اليومين دول ايها الدلو. الحوت، شعارك دايما اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ده حقيقي مبدئيا ولا لا؟ لو حقيقي انت محتاج تتاكد ان اللي في يعني اللي في الغيب ده انت مخطط له يعني، او عامل حسابك تشيل له حاجه يعني بس بسيطه كده على الاقل. لو مش صحيح خلاص فكك من الشعار. الحمال، ما تبالغش في اي حاجه، لا حب ولا تقدير ولا اي حاجه، لحد ما تتاكد من الشخص ده هو يستاهل هذا التقدير ولا لا. خليك ذكي وادرس الناس وادرس افعالهم وتصرفاتهم الاول. الطور، في دماغك افكار حلوه لحاجات نفسك تحققها، يا ريت نقلل الكلام عنها لحد ما ندوس بس باول خطوه فيها، وبعد كده يا سيدي بقى اتكلم، ويا ريت ما تتكلمش والله خالص. الجوزاء، الحر مفرهدنا، خلينا مش في المود يا جوزائيين، بس انا بفكرك ان انت عندك لونج ويكند، ففاضل بكره بس وبعد كده يا عم عيش حياتك، ربنا يستر اللونج ويكند ده بخاف منه قوي. الجوزاء. السرطان، رغي وكلام كتير جوانا ونفسنا نخرجه في اسرع وقت ممكن. البرج في الدرج بيقول لك بلاش تخرجه، خليه كده قاعد جوه زي ما هو، علشان احنا قلقانين من ردود الافعال ومن طريقه اخراج الكلام نفسها هتبقى عامله ازاي. طب الاسد، لو في حاجه حاسس انك مش جاهز ليها دلوقتي قول بوضوح وما تتحركش ولا تضغط على نفسك، لا خد وقتك وما تستعجلش. العذراء، في حد على بالك قوي الفتره دي وبقالك فتره ما شفتوش، جرب كده تتصل بيه النهارده او ترتب مقابله قريب. الميزان، محدش عارف بكره في ايه مهما كان مين، ما تشغلش بالك زياده عن اللزوم باللي جاي وحاول تعيش يومك وانت خفيف ومطمن على قد ما تقدر. العقرب، الفترة دي اختياراتك في محلها جدا ودماغك منظمة جدا وعارف هتعمل ايه بالظبط وامتى وازاي، فقول لنا عملت ده ازاي بصراحة بقى، يعني عرفت تخططها ازاي يا العقرب؟ في عقرب دلوقتي قامت يقول لي والنبي ولا مخطط ولا حاجة، ده انت فلة. طيب خلاص انا اسف. القوس، الحظ حليفك يا ايها القوس، لو مش واخد بالك خد بالك ان شاء الله في حاجات حلوه جايه لك في الطريق. النهارده 16/6، كل العيد ميلاده النهارده وعيد ميلادها النهارده، كل سنه وانتم طيبين وحلوين وجمال كده وعيد ميلاد سعيد. بيقول لك الشخص ده اللي عيد ميلاده النهارده او الاستاذ والاستاذه شخصيه مميزه، طاقه وحماس ونشاط وكلام حلو، وما بيسمحش لحد يحبطه بسرعه، بس لما بيقع في فخ الاحباط بيبقى عنده مشكلة الخروج منه بيبقى صعب. فأرجوك الناس اللي عيد ميلادهم النهاردة ما تحبطوهمش، فرحوهم، قولوا لهم كلمة كبروا بخاطرهم، كبر الخاطر ده حلو قوي، كل الناس اللي تقدر تفرح بعض يفرحوا بعض. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحكم مطرحك على الراديو 90-90 FM. هنتقابل بكرة، بعتذر بس بكرة ان الحلقة تكون مسجلة، ولكن هنتقابل بعد كده لونج ويك اند بقى، هنرجع تاني نتقابل الحد ان شاء الله حلقة جديدة من صباحكم مطرحك. بس على العموم الحلقة بكرة فيها حاجات لطيفة جدا واغاني فرق وحركات كده تعجبكم ان شاء الله. ايه دقايق وهتبقى معانا ياسمين والدقيقة الاولى، وكل الاخبار والاحداث هتعرفها معاها اكيد، وبعد كده ينطلق الثنائي الجامد فادي وعبير وحلقة حلوة جدا من لسه الصبح، وعندهم ضيفة مش حرقة بس هتحبوها. يلا عضو بالعافية، عضو بالعافية، بقول نص ما قلت عضو بالعافية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقر انعقاد قمة دول مجموعة السابع بمدينة أفيون. هذا ومن المقرر أن يشارك السيد الرئيس في غداء عمل بعنوان مواجهة الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط. كان يجري الرئيس السيسي مقابلة ثنائية مع فريدريش ميرتس المستشار الألماني. وفي المساء يشارك الرئيس السيسي في حفل عشاء رسمي يقيمه الرئيس الفرنسي والسيدة قرينته على شرف القادة. أما غدا الأربعاء يجري الرئيس السيسي مقابلة ثنائية مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة. كما يعقد الرئيس السيسي مقابلة ثنائية مع لويس لولا دا سيلفا رئيس البرازيل. ويشارك الرئيس السيسي في غداء عمل مجموعة السبع والدول المشاركة بعنوان ضمان انتشار آمن وسريع وفعال للذكاء الاصطناعي. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة للشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلا الله أن يجعله عاما مليئا بالخير والأمن والاستقرار. وقال إننا نستلم من الهجرة النبوية الشريفة معاني الإيمان والصبر والعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر والعالمين العربي والإسلامي. جاء ذلك عبر حسابات رئيس رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هنأ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعين المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة وأمن وأمان على الإنسانية جميعا. وبهذه المناسبة العطرة دعا شيخ الأزهر الأمة الإسلامية إلى التمسك بمنهج الوسطية والاعتدال ونبذ أسباب الفرقة والخلاف والعمل على تعزيز الوحدة الإسلامية بما يحقق السلام والازدهار والتقدم لشعوبها. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول يشهد اليوم فعالية إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية بمقر المجلس في العاصمة الجديدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، نافيا في الوقت نفسه صحة التقارير التي تحدثت عن دفع الولايات المتحدة 300 مليار دولار لطهران ووصفها بأنها أخبار كاذبة. تأتي تصريحات رئيس ترامب في وقت تتواصل فيه المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران والتي تمهد لمرحلة تمتد 60 يوما من المباحثات. اقتصاديا، الصادرات الزراعية المصرية حققت قفزة نوعية جديدة في الأسواق العالمية منذ مطلع العام الجاري، حيث تخطت صادرات مصر من البصل الطازج حاجز 85 ألف طن لرسخ مكانته الاستراتيجية ضمن قائمة أهم الحاصلات التصديرية المصرية التي تحظى بطلب دولي متزايد. رياضيا، منتخب مصر استهل مشواره في المونديال بالتعادل مع نظيره البلجيكي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة للمونديال، وفاز إمام عاشور بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا بعد أن قدم عاشور أداء مميزا خلال اللقاء وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد في المباراة في الدقيقة 19 بتصويبه رائعة من على حدود منطقة الجزاء ليقود الفرعين لحصد أول نقطة في المونديال. ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية لدور المجموعات مع منتخب نيوزيلندا فجر الاثنين المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى

0: جمجم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90-90، حلقة جديدة من لسه الصبح، موجودين مع بعض من دلوقتي والحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي إبراهيم على الراديو 90-90. صباح الفل عليك يا عبير.
2: صباح الفل يا فادي، وصباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا. يوم جديد مليان طاقة وحيوية وحاجات لذيذة، وكمان مليان حاجات مختلفة.
1: من فرحة امبارح للماتش وفخورين ان احنا قدمنا يعني عرض حلو جدا في مباراتنا الاولى في بطولة كاس العالم مونديال 2026، والنهاردة حلقتنا برضو فيها حاجات تدعو للفخر وحاجات وخطوات كده تشجعك. بقالنا فترة في برنامجنا دايما بنحاول ان احنا نشجعك ان انت توصل وتكمل، ولو وقفت عطلت شوية تلاقينا كده جايين نزق معاك الموضوع ونفكرك بالحاجات اللي انت نفسك تعملها.
2: النهاردة بقى يوم مختلف، لان احنا مش بس هنتكلم عن رياضية مصرية عالمية، لا احنا هنتكلم كمان عن رياضة مختلفة مش دايما بتتجه ليها البنات بشكل كبير، وهي رياضة البوكسنج.
1: النهاردة بتنورنا وبتشرفنا في الاستوديو، وجايلنا من سيدني ومنورة مصر ومن استراليا، والمصرية الاسترالية بطلة الملاكمة وبطلة العالم في الملاكمة مي سليمان. يا مي منورانا.
3: لا انتوا منورين كمان، يعني شكرا على الاستقبال الحلو ده قوي.
1: يعني مبسوطين انت موجودة معنا، واللي متابع رياضة الملاكمة هيبقى عارف جدا كل الخطوات اللي انت قدمتيها وكل الحاجات المختلفة على مدار مشوار كبير. هنعرف ابتدى ازاي وتفاصيل كتيرة جدا، لكن انت ما بين مصر واستراليا والمصرية الاولى اللي شاركت في بطولة العالم للملاكمة، وكمان في الايفنت الحدث الرياضي الكبير جدا اللي اتعمل عندنا هنا في مصر عند الاهرامات، جلوري انجيزة، كنت الموجودة في الفايت و قدمت عرض خيالي. يعني فنعرف اكتر منك ونعرف التفاصيل دي، وزي ما عبير قالت كده بنت بتلعب ملاكمة، بنت مصرية، فمش متعارف قوي عندنا فكرة انه تكملي وما تبقاش هي رياضة او هواية، تبقى الرياضة والكارير وتكملي ان انت كمان تحقق فيها البطولات الكبيرة دي.
3: يعني الموضوع طبعا حاجة جديدة لمصر، يعني الإيفنت اللي جات في عند الأهرامات دي حاجة حلوة، يعني أول مرة تحصل في تاريخ العالم الملاكمة إن الناس يلاكموا قدام الأهرامات. طبعا تسمعت محمد علي طبعا عمل مثلا رامبل في اسمه إن جونجل، فحاجات دي إيفنتات بيكون كبيرة، فإن إحنا نعمل إيفنت زي كده قدام الأهرامات دي طبعا حاجة من ضمن التاريخ، وإن شاء الله يعني نكمل ونعمل حاجة عشان تكبر موضوع السياحة وموضوع طبعا الرياضة في مصر، فده بيدعم وبيدي فرصة للشباب المصريين إن هم يدخلوا إيفنتات زي كده إن شاء الله.
1: حلو، من وانت صغيرة قررتي إنه أنا هركز في الملاكمة واستمريتي على مدار سنين كتيرة، وانت صغيرة كنت شايفة نفسك في المكان ده؟ كنت متوقعة انك تحققي وبص على الهدف ده، ولا انا هجرب، حبيت الموضوع حبيت، ما حبيش طب هجرب حاجة تانية شبهي اكتر؟
3: بص انا دخلت الرياضة من صغري، يعني من سن بجد، يعني كنت نونة، يعني بدأت بسباحة والسباحة أصلا بدأتها وأنا في مصر، فيعني بابا وماما دخلوني في الرياضة من صغري، بس طبعا إن موضوع الملاكمة ده يعني ما كانش يعني حاجة بفكر فيه لغاية ما كنت حوالي 17 سنة ودخلت بدأت الملاكمة وأنا في سيدني. بس ما أنا بدأته طبعا موضوع إن أنا في المكان اللي أنا هكون فيه، إن أنا ما كنتش مفتكر إن دي هكون حاجة شغلانتي، بس
1: بتجرب هواية، يعني
3: هواية، بس كنت عارفة ان انا عاوز اعمل حاجة بيها. يعني انا على طول يعني حاجة مني ان انا لو هعمل حاجة هعملها كويس، هحاول اعملها كويس وهدخل يعني
2: اقصى حاجة
3: فاهم. بس يعني في المكان اللي انا فيه حاليا دي طبعا كنت بحلم بيه.
2: كنت بتحلمي، يعني كنت ما كنتيش، مش هنقدر نقول انت كنت شايفة نفسك في حتة معينة، بس عارفة ان انت عايزة تعملي اقصى حاجة هتوصلك فين مش مهم، بس انت عايزة تعملي فيها اقصى حاجة.
3: صح، بس ما يعني ما كنتش بقول ان انا عمري ما هعمل حاجة يعني ما اقدرش اعملها، كنت بقول احاول بدل ما احاولش.
2: اوكي،
1: حلو، تحاولي بدل ان انا ما احاولش.
3: ايوه
1: واجرب عادي
3: واجرب وطبعا
1: مش هنخسر يعني حاجه لو جربنا
3: واحط يعني مجهود ويعني وكمان يعني شوفنا ان شاء الله يعني هنكون فين في بالمجهود اللي انا بعمله ده.
1: اول خطوه كده عملتيها من بعد ما ابتديتي و17 سنه وانت في استراليا حسيتي ايه ده؟ لا انا بحاول صح، انا ماشيه في خطوه مظبوطه.
3: ما اللي بدات كان موضوع الملاكمه كان برضك لسه يعني جديد شويه، البنات لسه ما كانش فيه بنات كتيره قوي
2: حتى هناك.
3: حتى هناك
2: أوكي.
3: حتى هناك. وبص الموضوع طبعا موضوع عالم الملاكمه للبنات طبعا بدا فيه اهميه فيه في اخر اقول لك اخر 3 سنين او 4 سنين. فدلوقتي هتلاقي فيه بنات وستات كتيره بيدخلوا الملاكمه مش بس عشان يلاكموا ويشتركوا في الكومبيتيشنز والحاجات دي، بس عشان كمان حاجه رياضه يعني فيتنس ليهم حاجه جديده. فده طبعا انا على طول مثلا بقول للبنات يعني لو زهقانين في الجيم ومش عارفين تعملوا ايه ابداوا مثلا لو في بوكسنج كلاس عندكم في الجيم ابداوه،
1: نكسر الروتين بتاع الجيم العادي او الرياضه الطبيعيه.
3: أيوة عشان بس ان هو ان انتوا برضو بتتعلموا حاجه للديفنس ليكم برضو
2: بالزبط.
3: يعني انت مش بس بتحاول تخس او اي حاجه، بس انت بتتعلم حاجه جديده وانت بتعمل رياضه.
1: مي سليمان بطلة مصر والعالم في الملاكمة منورانا في الاستوديو في لسه الصبح على الراديو 90-90 وهندردش معاها اكتر واكتر. خليك موجود معانا ونكمل على الراديو 90-90 هواها مصري.

0: إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90-90 هواها مصري. حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم، وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: ايه ده؟ ميه طعمها كلور.
2: هات ايفيل.
1: صدق واقف في الزور.
2: هات ايفيل.
1: اكل طعمه تغير.
2: هات ايفيل.
1: المشكله في الميه.
2: هات ايفيل.
3: مشاكل في الهضم، جفاف بشره وشعر، التهاب وحساسيه، جلالات والميزانيه.
2: هتجيبي ايفيل.
4: ضيوف عايزه قهوه.
2: هات ايفيل.
5: بقى صافيه وسقعه.
2: ايفيل تركو.
4: شمعتين بدل السبعه.
2: هتجيبوا ايفيل.
6: مفيش فني هيجيلك.
2: هات ايفيل.
6: ممكن تركبه بايدك.
2: هات ايفيل. حاسس اني مش مطمن.
6: اطمن، ده اي فلتر.
5: اي فلتر مية تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
7: شجع، خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B، واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزر ميجا عروض ميجا خصومات.

0: هادئ إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه مكملين معاكم، لسه معانا مي سليمان، ملاكمة مصرية عالمية، حاجات كتير قوي قوي عملتها في رحلتها مختلفة. ويمكن الناس شافت اللحظة اللي طلعت فيها قدام الأهرامات ولعبتي ماتش عظيم، بس ما شافتش اللي ورا ده. انتي زوجة وكمان بدأتي تلعبي من وانتي سنك كان 17-18 زي سنة زي ما قلنا. روحتي الجيم، اكتشفتي بالصدفة ان انتي ده حاجة من الحاجات اللي انتي ممكن تقرري تعمليها. ازاي قررتي ان البوكسنج مش حاجة تانية؟ ورد فعل اهلك كان ايه؟ كان غريب برضو انه نروح نعمل ده، دي حاجة غريبة يعني.
2: بص، الملاكمة طبعا اول ما جيت قلت لبابا وماما، يعني انا اول ما بدأت ما قلت لهمش على طول.
1: اوكي.
2: فكنت بروح طبعا كل بعد الظهر بعد المدرسة ان انا اروح الجيم ومرن، بس لاحظت ان انا يعني لو في حاجة بحبها مش هقدر يعني اخبي على اهلي او بابا وماما، فقررت ان انا طبعا اقول لهم عشان بس انهم يعرفوا انا رايحه فين وانا بعمل ايه. فقلت لهم. طبعا الموضوع ما كانش صدمه، بس ما كانش ان هم مستقبلين في الاول عن الموضوع ان انا الاكم عشان حاجه جديده. اول حاجه طبعا حد ما فيش حد من اهلي عملوا الملاكمه قبل كده، فموضوع جديد جدا ورياضه جديده، مع انهم هم متقبلين باي رياضه، بس طبعا الملاكمه حاجه جديده. لاحظوا ان انا طبعا بحب الرياضه دي وحاجه ان انا بعملها كل يوم، ففي ما فيش حل ان هم بس ان هم يتعلموا عن الرياضه الملاكمه،
1: يفهموا اكتر.
2: وطبعا يعني حاليا الحمد لله ان هم
1: مشجعوني
2: كتير وعلى طول في كل ماتش معايا، ولو بسافر اي ماتش بيكونوا معايا في كل مكان. ف يعني اهو طبعا حاجه جديده، بس استقبلوني في الموضوع ده.
1: طب انت لعبتي السباحه ولعبتي كذا رياضه تانية، ايه اللي خليكي تكملي في البوكسنج؟ ايه المختلف في البوكسنج كان بيخلي مي عايزه كل يوم تنزل تروح، لانها رياضه صعبه جدا كمان فيزيكلي، يعني محتاجه مجهود.
2: يعني زي ما قلت لك انا بدات وانا عندي سن 17، فالسن ده طبعا الواحد لسه بيلاقي نفسه في الحياه، ففي اخر ايام المدرسه. فطبعا بعد ما خلصت المدرسه الملاكمه دي ساعدتني ان انا اكون responsible، كبرت بسبب الموضوع ده. فيعني لقيتني الموضوع الملاكمه خلتني يعني انا الاقي نفسي في الحياه نفسها. اهتم بنفسي في جوه الملاكمة وبرع العالم الملاكمة، ان انا اكون يعني كبرت بسبب الملاكمة.
3: اتحملتي المسؤولية اكتر. أيوة. على طول عرفت ان انت يعني ايه، في مكسب وفي خسارة وفي ناس بدأت تحبك وتشجعك، فعايزة ان انت يعني تبقي صورة ليهم حلوة برضو.
2: صح تمام، زي كده بالظبط. يعني زي ما قلت ان انا الواحد يعني في responsibilities، يعني ان انا
1: مسؤوليات، فبقيتي حاسه ان انت خلاص انت عندك مسؤوليه التمرين ومسؤوليه اللعبه نفسها. لو تنزلي ماتش، اول ماتش لعبتي امتى؟
2: اول
1: هواي حتى عادي.
2: اول ماتش بنفسه كان هواي وانا عندي 18 سنه. لعبت واحده طبعا عندها 10 سنين اكبر مني، فموضوع كان مخيف، بس انا الواحد يعني
3: خبرتها 10 سنين في
2: لا وسنها 10 سنين
1: اكبر منها ب 10 سنين.
2: هو بس ان احنا بنلاكم بالوزن. فيعني ما لناش دعوه بسن مين ومين. فبس طبعا الموضوع كان مخيف جدا فاول ماتش ليا، بس اول ما خلصت الماتش كان حسيت ان كده احساس ان انا عمري ما حسيته قبل كده، فكنت عاوز ارجع تاني، ولقيت نفسي في الجيم وبكمل تمريناتي وبرجع وبسال انا امتى اقدر الاقيكم لماتش تاني. بس فيعني يعني كان في كده ان انا عاوز ارجع للملاكمه واحاول اكون اتحسن فيها اكتر واكتر.
1: بس فكره يعني ده حاسه اول سؤال هيجي في دماغ اي حد بيسمعنا دلوقتي، فكره الضرب او ان انت برضو طبعا بيحصل لك كدمات وتعويره وحاجات وكده، ده ما كانش بيقلقك او بيخوفك؟
2: بصي، لو انت مش مستقبله ان انت تجيلك كدمات او تعويرات وكده، الملاكمة مش لي يعني الملاكمة مش لأي حد, بس لو انت عارفة دي بيجي منها ورا يعني كدمات دي هتجي كده كده حتى لو انت بتكسب كل ماتش يعني في كدمات هتحصل بس. فطبعا ان انت تستقبل الموضوع ده هي دي حاجة بسموها ايه mentally, ان انت لازم
1: بتركزي في مخك اكتر او نفسيا يعني اكتر.
2: ايوة تستعد بس ان ده حاجة هتحصل في التمرين, مش لازم بس في ماتش, بس هتحصل برضك في التمرينات بس. فيعني طبعا من صغري ان انا كنت بلعب رياضة, موضوع ان انا كنت بلعب رياضة ده ساعدني في الملاكمة ان انا اقدر اتمرن ازاي واعمل ازاي, عشان طول عمري كنت بلعب بحاجة رياضة.
1: عجبني قوي قوي فكرة ان برضو مش سهل عند كل الناس انها تختار رياضة معينة وكمان تكمل في الرياضة دي, يعني مش بس تبتديها لا ده تكمل فيها وتكملي فيها بشكل مختلف لأنها مش رياضة عادية. فدي من الحاجات العظيمة جدا, هنعرف أكتر منك ومتحمسة جدا جدا نعرف إزاي كل يوم كنت بقراري تنزلي تتمرني تمرين بالصعوبة دي وتوصلي لبطولة العالم.
3: وأكيد شغل بال الناس هي إزاي بتكلم عربي كويس كده, فهنرجع
1: نشوف كتير قوي.
3: هي طول حياتها من ناس وغيرها في أستراليا, فنفهم إزاي عملت ده وده. بتكلم عربي حلو مش
1: جدا يعني. لا بتكلم عربي حلو قوي. فهنرجع لكم تاني, لو عايزين كمان تبعتوا لنا اي مسجز ابعتوا لنا على واتساب 010 490 90 4.

فؤاد إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: صافت مد وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

0: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك، جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: إبراهيم وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: نكمل مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90-90، وضيفتنا بطلة العالم ومصر في الملاكمة مي سليمان. يا مي منورة له مرة تانية، ومبسوطين ان انت موجودة معنا. والعربي ازاي بسرعة كده، ازاي عرفت ان انت يعني عايشة من وانت 8 سنين في استراليا؟ قلت لنا كده قبل الحلقة ان انت كانت تشالنج بالنسبة لك انك تفضلي محافظة على اللغة العربية بتاعتك المصري كمان.
2: طبعا اللغة العربية اصلا حاجة صعبة جدا ان واحد يتعلمها، و اصعب اكتر وانت كبير ان انت الواحد يتعلمها. فلاحظت ان انا من صغري اوكي انا مش عايشة في مصر تاني، ومعظم حياتي في سيدني ومدرستي، ومش بتعلم عربي في المدرسة هناك. يعني ممكن ماما ممكن توديني مدرسة عربية او حاجة، بس طبعا ما كانش فيه حاجة قريبة مني. فلاحظت ان دي اوكي انا لازم اتكلم مع بابا وماما عربي في البيت مع اخواتي. احاول برضو يعني تعلمت بسيط ان انا ازاي اقرا اكتب، فاكمل بس الموضوع ده. واي فرصه ان انا انزل فيها مصر او اكلم حد، حاول اتكلم العربي واتمسك باللغه.
1: ما بتكلميش انجليش هنا غير قليل قوي، دايما بتعاملي مع الناس في التعاملات العاديه في الانترفيوز بتاعتك كلها بالعربي.
2: صح، يعني معظم الوقت يعني لو انا في الشارع او بركب اوبر او في المحلات بتكلم عربي عشان دي اللغه اللي هنا. زي لو انت مثلا رحت قول باريس، هتلاقي الناس بيتكلموا فرنساوي، ومعظم الوقت اهل المكان هيحاولوا يكلموك بالفرنسي.
1: تعتز جدا باللغه بتاعتك الاصليه او عشان تقدري تستخدميها، وكمان بتوصلي اكتر للجمهور المصري والعربي. طيب عنوان حلقتنا هو ازاي افضل مستمر، ومستمر بعد خطوه نجاح. فالنجاح دايما ممكن يخدعني ان انا كده وصلت اللي انا عايزه، فاريح شويه او اكسل بعد كده. وازاي برضو ممكن استمر لما افشل، الفشل ممكن يخدعني برضو ويخليني اقف مكاني او اقول ده مش طريقي وما كملش. مي سليمان، ازاي بتفضلي مستمره انك تكملي بعد لحظه نجاح او بعد لحظه فشل؟
2: بس طبعا ما انت بتوصل لمده، يعني لو في حاجه عندك يعني ان انت عاوز تعملها وتوصل لها، طبعا لو نجحت يعني تعمل انجوي على الـ الـ الـ الشغل اللي انت عملته، المجهود اللي انت عملته. بس طبعا المفروض من هنا لو نجحت لازم يكون عندك ان انا ده مش كفاية، وان انا لازم اعلي الـ الـ الـ المستوى اللي انا اوكي انا وصلت هنا. لازم اعلي المستوى ده تاني،
1: تبقى طماع شوية كمان.
2: ايوة يكون طماع، بس عشان ما كنش ان انا يعني satisfied بالشغل اللي انا عملته. عشان لو انت هتحس ان انت على طول satisfied وكده، يعني على طول في ناس تانية ممكن يسبقوك يوصلوا للمكان اللي انت عاوزه. وساعات بس برضك زي ما بتخسر دي برضك مش حاجة وحشة، عشان دي بتوريك لازم انجح، لازم الاقي طريق تاني، لازم في حاجات تانية لازم اقول كلمة ان انا اغيرها.
1: ولما بتفشلي او تخسري في حاجة، سواء فايت او في اي خطوة انت بتجهزيه ليها، تلاقي انه هي دي انه دلوقتي اغير البلان بتاعتي، اغير خطتي واروح لحاجة تانية.
2: يعني مثلا انا لو مثلا بكسب على طول بكسب على طول، هحس ان انا مفيش تشينج او حاجة غيرها في الشغل اللي انا بعمله. بس لو انت بتخسر هتلاقي هتلاحظ ان في حاجات كده مفتوحة قدامك. ايه ده، بس انا كنت يعني اوكي لازم اغير ده، لازم اغير ده اللي قدامي. عشان لو انا كسبت على طول مش هلاحظ الحاجات دي، هفتكر الريسبي بتاعتي على طول بتشتغل. بس ده ان انت ما بتخسر بتلاحظ ان في حاجات انت ما كنت انت عيني مديها يعني بلايند اي ان انت ما بتشوفهاش. فدي بتديك فرصة برضو ان انت تشتغل على الحاجات اللي انت ما كنتش شايفها وانت بتكسب. فدي بتساعد ان انت تتغير البلان وتلاقي طريقة تانية ان انت تكسب.
1: طيب وقت مشاركتك في جلوري انجيزة، الايفنت والحدث الرياضي الاضخم للملاكمة اللي كان موجود عندنا هنا عند الاهرامات، ده كان حلم بالنسبة لك نفسك تحقق ايه وتحقق، وكان موجود عندنا هنا في الاهرامات. تجهيزك للإيفنت ده، الإيفنت كان ضخم جدا، العالم كله بيفكر والعالم كله مركز، كل الأبطال اللي كانوا مشاركين في الإيفنت أبطال في الملاكمة عالميين أول مرة يكونوا متجمعين مع بعض هنا في حدث رياضي واحد. تجهيزك ليه خد وقت قد إيه؟ اليوم نفسه عدى بالنسبة لك إزاي؟
2: التجهيز بتاعي كان طبعا مده، يعني كان عندنا ملا قالوا لي على الخبر ان انت هتكوني ضمن جلوري انجيزه وضمن الاهرامات، كان حوالي ممكن 10 اسابيع بس. انا طبعا على طول بتمرن طول السنه، فما كانش ان انا اذا هيكون صعب ان انا ارجع التمرين ولا حاجه. بس زي ما انت قلت، ده كان حلم ان انا حلمت بيه في 2022، وطبعا من ساعتها كان حاجه كان نفسي ان انا احققها. ازاي ما اعرفش، بس يعني ان
1: كنت
2: انا
1: شايفة نفسك بتفايت قدام الأهرامات؟
2: كنت شايفة نفسي حلمت بصراحة بنفس اللي انا اليوم اللي انا كنت بلعب بلاكم فيه حلمته بالظبط. فيعني ان انا حققته، ده حاجة ان هو لو في حاجة طبعا مش بس عشان حلمت بيها، بس ان في حاجة نفسك فيها وده حلمك ان انت لازم تحققه. يعني بحاول اقول للناس كلموا عن الموضوع ده، عشان الاكتر ان انت بتتكلم عليه مع نفسك او للحواليك او كأنك لليونيفرس، بتعمل كده مانيفست ان الموضوع ان هو يحصل. بس مش بس ان انت بس تتكلم، بس ان انت برضك تشتغل للموضوع ده اكتر، يعني تحط مجهود. بس برضك ان انت يكون عندك سنس ان في سيلف بليف، ان انت
3: مصدق في نفسك،
2: مصدق في نفسك ان دي حاجه هتحصل، وان دي حاجه ان انت تقدر تحققها. مع ان الحلم اللي انا حلمته ده طبعا لو انت قلت لي زمان قبليها او قبل ما ادخل الماتش ده هقول لك ان ده صعب جدا.
1: طب انت شاركتي في بطولات كبيره وايفنتس اكيد كبيره جدا، جلوري انجيزه بالنسبه لك كايفنت، تجهيزات والترتيبات اللي كانت موجوده كان مبهر قد ايه، من يعني ويدخل في مقارنه ولا يكسب اي مقارنه كانت قدامه
2: في اي ماتش تاني
1: في اي ايفنتس من الايفنتس اللي هي الكبيره اللي كانت موجوده او شاركت فيها قبل كده، مش بس في الفايت نفسها، الايفنت نفسه بكل التفاصيل اللي موجوده قبله وبعده وزياره المتحف قبلها وحاجات كتير. يعني
2: بصراحه يعني طبعا ده ماتش مش عارفه اجيب حاجه ان هي تعمل توب عليه بجد، يعني تكسب عليه بجد. يعني ده كان ممكن احلى حاجه عملتها في الهايلايت كارير بتاعتي. وكمان في عالم الملاكمه عمري ما شفت ان في ماتش زي كده، مع انهم مثلا هتلاقيهم بيلاكموا في ماديسون سكوير جاردن اللي في نيويورك او في لاس فيجاس او حاجات فخمه، بس دي يعني مش ما فيش حاجه هتكون احلى منها.
1: يعني تحيه للعمل الفكره والتنفيذ كله واللي نفذ بقى في الشركه المتحده للرياضه، وطبعا بالتعاون مع الهيئه العامه للترفيه اللي قررت انه ده يحصل بالشكل ده، هيبقى شكل الايفنت كبير قوي كده، وان احنا يبقى فرصه كمان احنا نقابلك ونبقى فخورين بيكي. لسه منورانا مي سليمان على الراديو 90 في لسه الصبح، فخليكم مكملين معانا. وسالناها على المزيكا قالت ما حدش ما بيسمعش عمرو دياب، فده اللي هيحصل دلوقتي. نسمع عمرو دياب ونرجع نكمل مع بعض.

0: على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90-90 هواها مصري، ولسه معانا مي سليمان. وطبعا طبعا يعني عندنا أسئلة كتير قوي قوي ان احنا نسألها، وأولها بقى أو مش أولها يعني من أواخر الأسئلة اللي احنا عايزين نسألها هي فكرة الانضباط. شكله ممل جدا، يعني تمرين كذا مرة في اليوم، صحيان بدري، الانضباط في العادي ممل. ايه الحاجة اللي خلتك تبقي عندك الليفل ده من الانضباط، زائد كمان ان انتي تقولي لا انا هكمل ومش هشك في نفسي، حاجة كمان شكيتي في نفسك فيها وقررت تكملي فيها؟
2: بص، الواحد من موضوع الشك في النفس ده حاجة احنا كلنا بنقابلين، صح؟ يعني
1: صح.
2: حتى لو ان انت مثلا مين، مايكل فيليبس او بتاع السباحة او كريستيانو رونالدو او حاجة، بيجي لهم طبعا التفكيرات دي، ودي حاجة عادية. طبعا انت طبعا خايفة ان انت في حاجة بتحبيها وخايفة ان انت ما تنجحيش، فطبعا الواحد بيشك في نفسه. بس دي حاجة طبعا كويسة، عشان بيديك ان انت لازم الواحد ان انا احسن نفسي، الاقي الطريق ايه اللي اقدر اعمله عشان اكون احسن من النهاردة، وبكرة اكون احسن واحسن واحسن، واحقق الحاجات اللي انا نفسي فيها، مش بس في الرياضة، بس في حياتي، في الايام اللي هي من كل يوم، في شغلي، في عيلتي، في حاجات دي. فطبعا واحد ان يشك في نفسه اوكي ماشي طبعا، بس ان احنا مش عاوزين نكتر في التفكير ده. بس دي حاجة عادية.
1: اخر لحظة حسيتي فيها ان انتي مش هتوصلي، او حسيتي ان انتي انا مشكة اكمل ولا ما اكملش، حصلت قريب؟ وتعملتي معها ازاي لو حصلت؟
2: طبعا في ايام الواحد بيصحى فيها من النوم بيحس ان هو يعني ممكن عشان تعبان من التمرين مش قادر، مثلا امبارح كان تمرين مش حلو وعملت حاجة غلط في التمرين، طبعا الواحد هيشك في نفسه، بيكون صعب مع نفسه. بس يعني يحاول يكمل اليوم ويعمل اللي يقدر عليه.
1: بتقولي لنفسك اللي هو لا قومي انزلي، يعني فوق انه الناس بتتخيل ان انا لازم مي هتصحى. انا بالنسبة لي مي حاجة رهيبة، يعني مي مش بس بتلعب رياضة، لا هي كمان بتلعب رياضة مختلفة جدا بالنسبة لانها ست ومصرية. فانا كعبير مثلا مش هيجي في دماغي ان انت بتصحي تحسي ان انت اللي هو مش قادره او مش موتيفيتد او مش اللي هو متحمسه. بتتعاملي ازاي؟ يعني عايزه افهم الناس انه حتى مي بتصحى الصبح مش موتيفيتد، تنزل عادي جدا وبتنزل.
2: بفكر يعني بكلم مع نفسي وبقول يعني طبعا يعني في اند جول ليا، والاند جول ده مش هيحصل مع نفسه، ومحدش تاني هيعمله، محدش تاني هيحققه لي. وان انا قاعدة كده زعلانة او مفيش سيلف بليف مع نفسي، ده مش هيساعد الموضوع خالص. فطبعا لازم افكر ان اوكي يعني في حاجة لازم اعملها، ولو مش يعني الواحد ما يعرفش بكرة هيجي امتى،
1: صح.
2: فلازم الواحد يبدأ دلوقتي ويكمل، ويعني يكون في الاخر اليوم يكون عنده ثقة في النفس.
1: تمام. طب قوليلي الثلاث بني ادمين بتستمدي بقى منهم ثقتك في نفسك وكمان ساعدوكي قوي في رحلتك ان انت توصلي للي انت فيه النهارده؟
2: بابا ماما.
1: تمام.
2: ويعني سيلف بليف يعني بجد. يعني بابا ماما هم على طول يعني بوروني ان هم طبعا في حاجات في حياتهم عملوها، واننا بينوني يعني ماشي الحياه بتكون صعبه وفي حاجات كتيره الواحد بتحس ان الحاجات دي مستحيل ان هي هتحصل، بس هما بسببهم وروني ان انا وجوزي كمان.
3: لازم افكرك يعني يا مي عايزين نروح
1: مش باين. طيب ليه كده؟ ليه؟
3: انا قلت هدي النفوس.
1: لا بس هي طول الاوف اير، يعني احنا بنتكلم
3: هو مش عارف يتخلي معاك. انا عارف
2: هو مش هيفهم بس اللي احنا قلناه.
3: لا مش هيفهم. احنا اوكي هنترجم، هنزلها له كابشنز، احنا لازم نعمل الخدمة كاملة.
1: بس انت طول يعني الاوف اير بتتكلمي قد ايه هو بيشجعك جدا ودايما موجود حواليكي ومعاكي حتى في الباك جراوند في الجنب كده قريب منك جدا، فده اكيد برضو دي دور، صح؟ يعني بيفرق معاكي نفسيا بشكل كبير.
2: طبعا.

0: ان انت يكون عندك حد، يعني ان انت تتجوز حد ان هو سبورت كبير جدا في، مش عشان الرياضة ديش الرياضة بس دي شغلانتي، سبورت كتير جدا وقدامي طبعا انا عايشة معاه، فبيشوفني كل يوم، بيشوف انا بقى يعني الملاكمة ساعات بيكون في حاجات حلوة وساعات حاجات وحشة، ان هي مثلا يعني مثلا زي ما قلنا ان عندك الواحد ما يكونش عنده سيلف بليف او يوم كان يوم صعب، بس كان عندك حد يكون مراعي
1: بترجع له
0: المشاعر بتاعتك وحاجات زي كده، فدي حاجة طبعا مهمة جدا.
2: طب بما انه مش هيفهمني قوي فمش هبقى مفتح عينه على القصة دي، بس هو لو جه قال لك في بعض او لو قال لك في بعض الاوقات انه شغلانتك دي مش مناسبة او الرياضة بتاعتك دي مش مناسبة لانه هو عارفك وانت لسه ما ابتديتيش في الكارير ده، وقال لك لا يعني هتسيبي الحكاية دي يا اما يبقى في مشكلة ما بيننا، تعملي ايه؟
0: بجد يعني طبعا هو حاسس ان هو كبر معايا في الموضوع، ان هو شافني من صغري لان انا اكبر للطريق اللي انا فيه دلوقتي، يعني
2: مش هيجي يطلب طلب زي ده،
0: مش هيقدر يطلب، عشان هو عارف ان دي حاجه بحبها ودي حاجه حطيت سنين
1: من حياتك فيها،
0: من حياتي فيها، ف يعني مستحيل ان انا اصلا اشوف انه يقول كده، مش متخيله.
1: حلو قوي فكرة برضو انه فعلا زي ما انت بتقولي يكون في شخص مؤمن كمان جدا باللي انت بتعمليه وشايف رحلتك، فدي من الحاجات الاكيد حلوة جدا. للأسف الوقت الحلو بيعدي بسرعة جدا جدا، فخورة جدا جدا ان انت كنت معانا النهاردة، وقد ايه يمكن مش كل الناس فاهمة عالم الملاكمة، ويمكن حتى انا شخصيا مش فاهمة عالم الملاكمة بالشكل الكافي، ولكن فكرة الانبهار ان اول مصرية عربية تدخل بطلة عالم في حاجة ليها علاقة بالملاكمة، ده حاجة رهيبة وحاجة يعني تخلينا مش بس فخورين، تخلينا كمان عندنا امل، احنا كاننا قاعدين مع محمد صلاح اللي في الملاكمة للناس اللي مش فاهمة.
2: مصرية رفع اسم مصر في بطولات مهمة وقادرة ان هي تكمل، ولسه في سن يعني قدامك وقت وقدامك كارير اكبر واكبر ان انت تكملي، نبقى فخورين بيكي مع كل خطوة حلوة كده تعمليها وقدها وقدود، يعني احنا دايما في ظهرك بقى في كل خطوة حلوة نحتفل بيها اكيد معانا على الراديو 90 90.
0: شكرا يا جدعان،
2: يعني
1: شكرا
2: يا جدعان، خد بالك عندي اللي هو
1: احنا مش سهلين احنا،
0: انا بفرج على افلام عربيه كتير،
1: واضح
0: لازم اقل شويه.
2: سؤال اخير ممكن يجي في بال اي حد مش بيتابع ملاكمه بيتابع مصارعه اكتر، انه متعارف او اتقال خلاص ان المصارعه بتبقى سكريبتد وحاجات متفق عليها السيناريو بتاع المباريات، ده في الملاكمه ايه؟ ده في الملاكمة ممكن يكون موجود انه يبقى فيه سيناريوهات موجودة للفايت نفسها، ولا كل حاجة هي فايت حقيقية الاتنين دول بيلعبوا رياضة من غير اي اتفاقات او اي حاجة ليها علاقة بالكوميرشلز والاعلانات او كده؟
0: معظم الوقت ان هي طبعا ملاكمة بجد وجد، بس في حاجة تانية دلوقتي اسمها influencer boxing، يعني في ناس بتلاقيهم مثلا اللي هم السوشيال ميديا personalities والحاجات دي بيجيبوهم يلعبوا مع بعض، بس ساعات ممكن يكون سكريبتد شوية، يعني بيقول لك
2: حاجات تسويقية
0: أيوة، بس دي طبعا عشان عندهم following كبير،
2: بس ده بعيد عن المجال بتاعك انت، ده مش اللي انت فيه،
0: ده مش اللي انا فيه، بس انا بقول لك زي اللي انت قلت بقى في حاجات زي كده بتحصل.
2: اوكي نورتونا ونورتينا يا مي، مرة كمان نشكرك جدا وبالتوفيق في رحلتك بقى لسيدني واستراليا، تكملي اكتر واكتر وترجعي مصر دايما في كل الاوقات الحلوة. كنا موجودين معاكم عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90، وحبينا النهارده نشجعكم ونقول لكم ان انت تقدر توصل لاي حاجة انت عايزها، ابدأ بس كده واحنا هنشجعك في كل خطوة انت بتعملها. دايما خليكم على الراديو 90 90، هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي اليوم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بمقرين عقد قمة دول مجموعة السبع بمدينة إيفيو. هذا ومن المقرر أن يشارك السيد الرئيس في غداء عمل بعنوان مواجهة الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط. كما يجري الرئيس السيسي مقابلة ثنائية مع فريدريش ميرتس المستشار الألماني. وفي المساء يشارك الرئيس السيسي في حفل عشاء رسمي يقيمه الرئيس الفرنسي والسيدة قرينته على شرف القادة. أما غدا الأربعاء يجري الرئيس السيسي مقابلة ثنائية مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة. كما يعقد الرئيس السيسي مقابلة ثنائية مع لويس لولا دا سيلفا رئيس البرازيل. ويشارك الرئيس السيسي في غداء عمل مجموعة السبع والدول المشاركة بعنوان ضمان انتشار آمن وسريع وفعال للذكاء الاصطناعي. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة للشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلا الله أن يجعله عاما مليئا بالخير والأمن والاستقرار. وقال أننا نستلم من الهجرة النبوية الشريفة معاني الإيمان والصبر والعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر والعالمين العربي والإسلامي. جاء ذلك عبر حسابات الرئيس الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هنأ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، دعينا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وبركة وأمن وأمان على الإنسانية جميعا. وبهذه المناسبة العطرة دعا شيخ الأزهر الأمة الإسلامية إلى التمسك بمنهج الوساطية والاعتدال ونبذ أسباب الفرقة والخلاف والعمل على تعزيز الوحدة الإسلامية بما يحقق السلام والازدهار والتقدم لشعوبها. وزير خارجية بدر عبد العاطي التقى مع لارس لوكا وزير خارجية الدنمارك على مش الاجتماع 11 لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وخلال اللقاء أكد الوزير عبد العاطي أهمية عقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية بين البلدين، وكذلك عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الدنماركي لدعم جهود تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وارتقاء بحجم التبادل التجاري. وزير الحج والعمرة السعودي أكد أن موسم الحج لهذا العام حقق نجاحا كبيرا، مشيرا إلى استمرار الاستعداد والتجهيز الخاص بموسم العمرة في إطار الاهتمام المتواصل بخدمة ضيوف الرحمن وقصدي المسجد الحرام. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، نافيا في الوقت نفسه صحة التقارير التي تحدثت عن دفع الولايات المتحدة 300 مليار دولار لطهران ووصفها بأنها أخبار كاذبة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح اليوم بأنه لا يتفق في بعض الأحيان مع رأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا بقاء الجيش في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان، وذلك في أول تعليق له بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد بحث اليوم مع نائب رئيس شركة مصرية سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتنمية الكوادر البشرية ودعم جهود الدولة في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل الرقمي، حيث شمل اللقاء بحث الاستعداد الخاص بالنسخة السابعة من ملتقى التوظيف السنوي هاير 7 المقرر عقده خلال شهر أكتوبر المقبل. رياضيا، منتخب مصر استهل مشواره في المونديال بالتعادل مع نظيره البلجيكي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة للمونديال. كما تعادل منتخب إيران مع نظيره نيوزيلندا إيجابيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم في إطار الجولة الأولى من المجموعة السابعة لكأس العالم. وحقق المنتخب السعودي تعادلا ثمينا مع نظيره منتخب أوروغواي بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة الثامنة للمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: ساوث ميد وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
2: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
3: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا ومستمعي الراديو 90-90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. عندنا النهاردة كلام كتير هنتكلم فيه مع حضراتكم. في البداية بس خليني الأول قبل ما نتكلم على الماتش وعن الفنيات وعن كل التفاصيل الخاصة بلقاء مصر وبلجيكا امبارح والتعادل بتاعنا مع بلجيكا 1-1، خلينا الأول نتكلم على امبارح. كان زي ما حضراتكم تابعتوا احنا كان عندنا استوديو تحليلي من الفان زون في العاصمة الإدارية، والحقيقة أنا عايز أحيي كل الناس والجهات المسؤولة عن الفان زون دي. أحلى وأجمل فان زون أنا شفتها في حياتي، يعني بجد اللي شاف غير اللي سمع. يعني تيبو يمكن حتى امبارح كان بيقول لي، هو راح في يوم الافتتاح فبيقول لي لا خطيرة وجميلة، أنا ما كنتش رحت ساعتها كان عندي شغل. ف امبارح لا حاجة خطيرة، يعني أنا شفت فان زونز كتيرة موجودة في أماكن كتيرة في العالم ما شفتش حاجة بالحلاوة دي. أول حاجة كبيرة جدا، نظيفة جدا، كم فاسيلتز وتسهيلات على الناس اللي موجودة بتخلي اليوم حلو. هم رايحين يتبسطوا في يوم كعيلة بيقضوا يوم فعلا جميل، اللي هو دايما احنا كنا بنتكلم ان الناس تروح تتفرج على الماتش وتتبسط، هو بالظبط هم عاملين كده. كان حلو قوي وقعدات حلوة جدا وفاسيلتيز حلوة، التويلتس حلوة، الأماكن اللي فيها الأكل متاحة للناس كلها، لا يعني فيها كل التفاصيل اللي احنا كنا زمان لما بتحصل أي تنظيم لمثل هكذا يعني فعاليات أو أمور كنا نقول بس ناقصها كذا بس ناقصها كذا. الحقيقة المرة دي لا مش ناقصها حاجة. فكل التحية بقى لكل الجهات والأساتذة، سعدي ومحمد يحيى لطفي والمتحدة للخدمات الإعلامية والمتحدة للرياضة وكل الجهات اللي شاركت فيه إنه المنظر يطلع بالشكل الحلو ده بالشكل الجميل ده. لا يعني حاجة جميلة حلوة قوي قوي قوي بسطنا بيها كلنا امبارح. وشفت كل الناس، يعني شفت كم ناس أعرفهم هناك، يعني ما كنتش عارف إنهم رايحين، صحابي وناس والناس كلها مبسوطة والناس كلها اللي راح بالمونوريل وأخذ إكسبيرينس وتجربة خطيرة جدا، اللي أخد صحابه وعيلته وإخواته وراحوا لشركة العاصمة الإدارية مهندس خالد عباس وكل رجالته، لا عاملين شغل بصراحة فانزون حلوة قوي وإكسبيرينس وتجربة جميلة جدا جدا جدا. يعني نروح لبقى لماتش مصر وبلجيكا. الماتش فيه كلام كتير جدا ممكن نتكلم فيه، بس بداية اكتر حاجة فرقة معايا في ماتش امبارح هو الشخصية، ان انت عندك هوية، انت نازل انا منتخب مصر، انا منتخب كبير، انا بطل افريقيا، انا بلاعب المرشح الاول للصعود من المجموعة دي اللي هو منتخب بلجيكا اللي هو لسه من نسختين كان تالت العالم في 2018، التاسع عالميا، عنده جيل وعنده كوكبة من النجوم الرهاب. ويكفي ان انا اقول لك ان رودي جارسيا اللي هو المدير الفني لبلجيكا لعب مع المنتخب ده من ساعة لما مسك منتخب بلجيكا، لعب 14 لقاء قبل لقاء مصر، كسب 9 تعادل في 4 خسر 1 بس. يعني اخر ماتش بلجيكا خسرته كان من سنة تحديدا، سنة ويمكن 3 شهور، كان في شهر مارس 2025. فانت متخيل قد ايه قوة منتخب بلجيكا. انت بقى نازل مش بقى على رأي أستاذنا حسن المستكاوي والله زمان يا سلاحي وأنا ماسك بقى في التمنتاشر وردد ورا وما فيش بقى، لأ بتلعب كرة ونازل ضغط على بلجيكا ومستحوذ وبتهدف، أنت اللي بديت التهديف وأنت الأحسن وأنت الأفضل وأنت الأجمد وأنت اللي مسيطر. فلأ قدمنا فعلا أداء دي اكتر حاجه فرقت معايا، ان انت نازل بشخصيه بهويه، انت باين قوي ان لا في منتخب تقيل نازل لعب منتخب بلجيكا، احنا مش احنا بنلعب ند لند معاهم. فدي حاجه يحيي عليها كابتن حسام حسن، يحيي عليها كابتن حسام حسن. ليه بقى؟ لانه على مدار فترات طويله وحتى في مشاركات مصر قبل كده في بطولات مجمعه مع كيروش او كوبر كان دايما اللي بيتقال لنا ايه، قصدي القماشه اللي عندنا، اصل احنا ما نعرفش نلعب احسن من كده، اصل احنا ما ينفعش نهاجم، اصل احنا ما ينفعش نلعب كره فيها استحواذ، اصل احنا ما ينفعش مش عارف هو قدر يعمل مزيج ما بين فكره ان انت بتلعب على التحولات وبتلعب على المرتدات وفي نفس الوقت شكلك حلو في الملعب. يعني انت مش شكلك اللي هو منتخب ضعيف، منتخب قليل حيله، منتخب ما عندوش حلول، منتخب بيعتمد على لعيب واحد اللي هو مثلا محمد صلاح. لا، انت امبارح انت في في في منتخب، في فرقه بتلعب. فدي حاجه يحيي عليها كابتن حسام حسن، فكره الشخصيه والهويه الايدنتيتي بتاعتك كمنتخب. الحاجه الثانيه اللي عايز احيي عليها حسام حسن هي تصريحاته امبارح. اللي يشوف تصريحات حسام حسن بعد اللقاء، تصريحات الواثق، تصريحات متزنه موضوعيه فيها ثقه، فيها الراجل ده يا جماعه شغال، يعني كلامه بين السطور الراجل ده شغال كويس قوي، وحضر كويس قوي المنتخب بلجيكا، ومذاكر منتخب بلجيكا، ومذاكر لعبته، ومذاكر منتخبه، ومذاكر فرقته، وعارف هو عامل ايه وعيوبه فين ومميزاته فين، وليه طلع صلاح هنا، وليه نزل حمزه عبد الكريم، وهنيجي طبعا للكلام ده كله، وليه اختار ده، وليه عمل زيكو. هو في انا انا انا بشوف انه كاس الامم الافريقيه او حسام حسن مدير فني منتخب مصر قبل كاس امم افريقيا اللي فاتت شيء، وبعد كاس امم افريقيا اللي فاتت شيء تاني. قبل كاس امم افريقيا كان في داوتس، كان في شكوك، هو عندنا هو يعني شكوك من من من الجمهور، من المنظومه، من كل الناس على حسام حسن، وحتى شكوك اكيد عنده هو، هو هينجح مش هينجح. كاس الامم كانت خط فاصل، كانت نقطه فاصله، ما بعدها مختلف تماما عن ما قبلها، لانه ما بعدها خلى حسام حسن نفسه وخلى اللعيبه وخلى الناس كلها تصدق لا الراجل ده هيعمل حاجه لمنتخب مصر، وزي ما كان اسطوره وهو لاعب يقدر يكون اسطوره وهو مدرب. لما تيجي بقى تشوف تصريحات حسام حسن امبارح في الـ في الـ في المؤتمر الصحفي، تصريحات فيها ثقه وفيها موضوعيه وفيها توازن خطير جميل. يعني يعني اتبسطت جدا واتكيفت كده من كلام كابتن حسام في المؤتمر الصحفي امبارح بعد اللقاء، وبصراحه الراجل ده لازم ياخد حقه، لانه فعلا فعلا قدم اداء كل الناس. احنا موجودين امبارح كان في يعني عدد مهول من الناس في الفان زون، والملايين اللي بتتفرج في كل حته في العالم يعني مش بس في مصر. لا انت خارج مبسوط جدا باداء منتخب مصر، وفي نفس الوقت زعلان انه لا احنا تعادلنا، يعني يعني احنا ازاي نتعادل، احنا ما كناش نتعادل، احنا كنا نستحق نكسب. فتحية كبيرة بصراحة لكابتن حسام، وتحية كبيرة للجهاز الفني لمنتخب مصر على الاداء العبقري اللي عملوه امبارح. بمناسبة بقى الاداء العبقري، انا نفسي افهم يا هاني انت بتعمل ايه في الاجواء اللي شبه كده. ما هو اصل اكيد في سر، في حاجة بتعملها، في حاجه بتحصل في كاس العالم، اي حاجه فيها كاس عالم بتلاقي محمد هاني يدي لك نسخه مونديالية عالميه عبقريه اسطوريه. امبارح مش حط دوكو في جيبه، ده حط دوكو في جيبه الشمال الصغنن، يعني دوكو يعني الراجل قطع عليه ميه نور، يعني الراجل زهق، يعني طهق من حياته وساب، قال له انا سايب لك الناحيه الشمال دي خالص وراح ناحيه اليمين وبرده ما سلكش. هاني امبارح بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، دفاع وهجوم وفت واقف على رجله وراكب من الجيم من اول ثانيه. يا راجل ده باستيان شفانشتايجر واحد من المتواجدين مع منتخب المانيا بكاس العالم في 2014 وواحد من اهم نجوم بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، راح له لغايه اوضه اللبس واقف مستنيه عشان يحييه ويتصور معاه. انت متخيل يعني دي كبيره قوي يا جماعه، ان لعيب على المستوى ده وفي التوب ليفل ده زي باستن شفانشتايجر يروح لهاني يحييه ويقول ده احسن، ويقول لصلاح ده احسن لعيب في الماتش النهارده ويتصور مع هاني. يا جماعه الفخر والجمال والحلاوه دي، وايه يا عم هاني الجمال اللي انت كنت فيه امبارح؟ حس سبحان الله ربنا نصف هاني بعد كم انتقادات عنيفه وكم اذيه على السوشيال ميديا كتيره ليه في اوقات كتير جدا ما كانش يستحقها، وتطاول وتجاوز ربك على مرأة ومسمع من العالم كله في كاس العالم يتلقى إشادة دولية عالمية. أنا شفت امبارح على تويتر أجانب بيتكلموا يا جماعة هو مين اللعيب بتاع منتخب مصر ده اللي قطع مية ونور على دوكو ده مين ده مين؟ الناس كلها كان بقى جمهور أجنبي، يعني مش مثلا ناس مصرية، لا جمهور أجنبي بيشيد بتألق محمد هاني. فمحمد هاني امبارح أداء ونسخة مونديالية معتادة من هاني في اللقاءات اللي شبه كده، شفناه قبل كده مع بايرن ميونخ قدام بايرن ميونخ، شفناه مع البرازيل، شفناه مع اسبانيا، شفناه دلوقتي مع هو مع دوكو في بلجيكا. هاني اي منافسة ثنائية مواجهة ثنائية بينه وبين اي حد حط في بطنك بطيخة صيفي، لانك عندك باك يمين مونديالي اسمه محمد هاني. اللي يجي بعد هاني في وجهة نظري على طول هو مصطفى شوبير. مصطفى شوبير يعني ربنا يحميك كأوفة، بسم الله ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله. شوبير عنده خبرات وعنده شخصية، مش هقولك سابقة سنه لأن برضه شوبير ما هوش صغير، يعني شوبير 26 سنة، بس مقارنة بالتجارب او بالفترة اللي هو لعب فيها اساسي، لا تحسها نضج وشخصية وعقلية اعلى واكبر من المساحة او من التوقعات الناس كانت منتظرها. يعني تتلاقي مثلا حارس مرمى بيلعب لفترات سنين وبعد كده تبتدي تاخد منه بقى ايه مردود. شوبير بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، من اول ما تم الاعتماد عليه سواء مع الاهلي في بطوله افريقيا لو تفتكروا فاينل افريقيا الشهير بالبطوله دي كلها اللي هو كان ابرز واهم نجومها، كل ما بيسند اليه وتسند اليه مسؤوليه من الكابتن حسام حسن، ممكن لقطته مع الكابتن حسام حسن امبارح بعد اللقاء والحضن اداله الكابتن حسام حسن ده اكتر شيء معبر. تصريحات عصام الحضري اسطوره اساطير حراسه المرمى في مصر وافريقيا امبارح معانا في الاستوديو، قال لك مولد حارس مرمى منتخب مصر 15 سنه جايه. فشوبير امبارح اكتر من تالقه الفني، ما هو وارد جدا ان انت، ما هو كده كده احنا عارفين ان شوبير ده حارس مرمى جامد جدا وجول كيبر عالمي خلاص ده كفنيات، بس الفكره كلها في ايه؟ ان انت تقدر تقدم احسن نسخه منك، افضل نسخه منك تحت اعلى واقصى ضغوط. فالنهارده شوبير اول ماتش ليه في كاس العالم، اللي ممكن يجي في دماغ الناس بس هيبقى مشدود مخطوف برضه ما عندوش الخبرات ما لعبش كتير مع منتخب مصر، فممكن دي تاخد من مستواه الفني. هو فنيا جامد جدا بس تحت الضغط ده تحت الاجواء دي مستواه الفني يقل. العكس تماما، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، ده مستوى الضرب في 15 وشال واحده في اخر اللقاء جول رسمي، يعني جول رسمي بكل ما تعنيه الكلمه من معاني، جول رسمي كان عادي جدا جدا جدا، الكوره تخش جول وما كانش حد هيقول له حاجه، ده لدرجه ان في كاميرا واسعه في انجل واسعه كده اللي في لعيب من لعيبه بلجيكا كان بيحتفل، يعني رفع ايده دي بروين كان بيحتفل عصام هو قال فكرني بالاسم كان بيحتفل على ان الكوره جول. فلا بسم الله ما شاء الله شوبير يعني تصدي خيالي واداء خيالي واداء فردي، بشوف ان هو واحد من اروع الاداءات الفرديه اللي شفتها لحارس مرمى. فرص بلجيكا ما كانتش كتير بس كلها كانت كور مهمه، كور حاسمه، وابرزها زي ما كنت لسه بقول لكم التصدي الخيالي اللي جه في اخر اللقاء الرئيسي دي كانت ممكن تقضي على امال منتخب مصر تماما تماما تماما. هنطلع بقى الفاصل ونرجع نتكلم عن امام عاشور، خليكم معنا.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة،
2: كورة في التسعين على الراديو 90 90.
4: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو بالبروسيسور انتل كور الترا من فروع شرق اسيا واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 19928. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440 642 094.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: شكرا من ثلث الثانية الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
2: القاهرة درجة الحرارة نهارا 34، ليلا 22. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 18 كيلومتر في الساعة، ليلا 25 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 43%، ليلا 54%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 27، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 25. الغردقة نهارا 33، ليلا 26. بورسعيد نهارا 27، ليلا 22. وأسوان نهارا 40، ليلا 27.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
3: شجع، خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو بالبروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كرة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16-420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك انت.

0: يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة.
0: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: طيب نروح بقى لإمام عاشور. خليني أقولك بقى على كم حاجة كده، كم رقم مهم. أول حاجة إن ده أول هدف دولي لإمام عاشور. تخيل إمام عاشور بكل التألق وكل التميز اللي هو فيه على مدار السنين اللي فاتت، ده أول هدف دولي لإمام عاشور. ده أسرع هدف من ساعة لما طبقوا تقنية سرعة الهدف في كاس العالم. عارفين انتوا في تقنيه كده اللي يقول لك مثلا الهدف ده مثلا سرعته 172 كيلو في الساعه، ده 152 كيلو في الدقيقه، الحاجات دي. هو ده اسرع هدف سجل في كاس العالم على مر الزمن من ساعه لما طبقوا التقنيه دي في كاس العالم. كان اسرع هدف سرعته كان لعيب من المكسيك اللي هو لويس تشافيز في 2022 اللي النسخة اللي فاتت كانت في قطر، كان سرعته 121 كيلو في الساعة. إمام عاشور بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله 2026 في قدام بلجيكا 123 كيلو في الساعة. فبقى أسرع هدف مسجل دلوقتي باسم لاعب مصري اسمه إمام عاشور. الحاجة الثالثة، بقى أسرع هدف سجلته مصر حتى هذه اللحظة في كاس العالم. الله اعلم، الله اعلى اعلم بقى في النسخه اللي جايه ايه اللي هيحصل، وان شاء الله النسخه اللي جايه نسجل اهداف اسرع من كده. بس حتى هذه اللحظه اسرع هدف مسجل باسم امام عاشور في الدقيقه 19 ماتش بلجيكا، يجي بعديه محمد صلاح في الدقيقه 22 في ماتش السعوديه في كاس العالم 2018، وفي 90 طبعا هدف الكابتن مجدي في 34 هدف الكابتن عبد الرحمن فوزي ضد المجر في الدقيقه 34 في الدقيقه 31. فإمام عاشور دلوقتي هو أسرع هدف مصري سجل في تاريخ اللقاءات ونهاية كاس العالم. مصر دلوقتي عندها 6 أهداف في كاس العالم، 2 كابتن عبد الرحمن فوزي و2 محمد صلاح، 1 كابتن مجدي عبد الغني، 1 إمام عاشور. إمام عاشور أنا بص ما بين إن أنا فرحان جدا عشان وفي نفس الوقت متغاظ، لأنه إيمان يا جماعة لا كواليتي مختلفة. بسم الله ما شاء الله امبارح بياخد الكورة ويدوس عليه، عنده دوسة كده على الكورة، عد من واحد من التاني من التالت ويوزع الكورة، تمريرات قطرية، تمريرته دايما لقدام، باصته دايما لقدام، عنده القدرة ان يعمل باص يقطع بيه خطين ثلاثة مثلا عادي جدا. جامد جامد إيمان جامد جامد جامد، وكواليتي وقطعية مختلفة عن أي لعيب موجود في مصر. بس ده خلي بالك ده كده، وإمام امبارح مش في التوب ليفل بتاعه كبدني. يعني إمام امبارح بدنيا لا، هو عنده مراحل قبل كده كان أجمد من كده بدنيا بكتير. فعلى الرغم من إنه لسه مش مكتمل الجاهزية البدنية بنسبة 100%، بس فارق عن أي حد وفارق عن لعيبة بلجيكا نفسهم. يعني هو لما تحطه في مقارنة مع خط وسط بلجيكا لا هو أجمد منهم. وجاب حتة جول أنا بالنسبة لي جول الاستلامة، استلم الكرة عدل نفسه على الشوطة فجاب جول حلو قوي قوي قوي قوي، وعمل أداء فردي مبارح عالمي يستحق طبعا أنه ياخد رجل المباراة. يعني يستحق أنه ياخد رجل المباراة مصر وبلجيكا، على الرغم من ده كمان ده إمام طلع يعني ما كملش التسعين دقيقة. فلا يعني أداء جامد جدا ومستوى جامد جدا. نفسي إمام بقى تمسك في ده وشوف برضو. انا عجبني قوي الستوري اللي هو نزلها، هو نزل ستوري انه في 15/6/2025 تفتكروا جات له اصابه بتاعه الايه الترقوه اللي كانت في ماتش انتر ميامي في كاس العالم للانديه مع الاهلي، يقوم برضو في امريكا بعد سنه بالتمام والكمال يكون هو راجل مباراه مصر وبلجيكا وسجل اول هدف ليه دولي واول هدف في كاس العالم ليه. فانت متخيل، فسبحان الله شوف ربنا ترتيبه وحكمته هي دايما احسن حاجة وافضل حاجة واجمل حاجة. محمد صلاح هو اول لاعب افريقي يسجل هدف يوم عيد ميلاده في كاس العالم، يعني اول لاعب افريقي في كاس العالم في تاريخ كاس العالم يسجل، سوري يصنع هدف في يوم عيد ميلاده. ابو صلاح على فكره امبارح عمل ماتش عالمي، يعني عمل نسخه رايقه فاخره للاعيب اسطوره واقف في ثلاثه من بلجيكا حواليه ياخد الكره. وعين محمد صلاح يا جماعه بقى وتد، بالرغم انه مش طويل بس بسم الله ما شاء الله بيحجز على الكوره وبيخش في اي التحام ما حدش عارف ياخد الكوره منه وبيعرف يحضن. يعني امبارح كنا بنطلع عليه كور عاليه انا كنت بستغرب ناس راح ياخدها وكان بياخدها برضه، وبيعرف يحط ليه طريقه كده بيحط ظهره في صدر المساك ويخليه مش عارف يشوف الكوره ويعرف ياخد الكوره ازاي. فصلاح امبارح كان رئه ومتنفس لمنتخب مصر، عمل الاسيست بتاع الجول ده، في كوره عملها هجمه مرتده هو كان ناحيه الشمال لعبها لزيكو كرة عالية كده راح قطع بيها الملعب كله لعبها لزيكو، بس زيكو ما يتأخر فيها سنة استلمها بصدره وطولت منه سيكا فجاي شوت راح المساك مطلعها. الكرة دي اعتقد لو جبت 10 لعيبة محدش عملها زي محمد صلاح عملها، اي حد تاني كان هيقف عليها والهجمة خطورتها تروح، هو في ثانية الا ثانية راح عمل الكرة بالعرض بشماله زيكو يروح يجيب جول. واكتر من كرة تانية كان دايما عنده تمريرات مفتاحية كده، تمريرة تحس ان هو في وسط الدوشة واللعبكة راح عامل لك باص فك كل الدوشة اللي حصلة دي. فصلاح امبارح عامل ماتش جامد جدا جدا جدا جدا كده. مصر في افتتاحية كاس العالم في اربع نسخ اتعادلت ماتشين قدام بلجيكا قدام هولندا وخسرت ماتشين، فان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب ربنا يكرمنا والفوز، واللقاء اللي جاي يكون اول فوز بمشيئة الله لمصر في كاس العالم ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. حمزة عبد الكريم بقى اصغر لاعب في تاريخ كاس العالم. حمزة عبد الكريم شارك امبارح في ماتش بلجيكا هو عنده 18 سنة و 165 يوم، اصغر لعيب مصري يشارك في كاس العالم هو حمزة عبد الكريم. واعتقد ابو حميد كمان ان هو اصغر لاعب على الاطلاق، يعني امبارح كنت بقى وانا يعني بسكرول كده على السوشيال ميديا قريت احصائيه كده انه حمزه عبد الكريم هو اصغر لاعب شارك في كؤوس العالم على الاطلاق. هتاكد لكم من المعلومه دي، لكنه بالتاكيد هو اصغر لاعب في تاريخ مصر. كان مصطفى منصور شارك في 4

ومن الأصغر في تاريخ كؤوس العالم إنه يشارك في هذه السنة. ومفيش شك إن هي تغييرة كانت بصراحة عشان أكون أمين يعني مفاجأة لكل الدنيا، مش يعني لكل الدنيا، محدش كان متخيل ولا متوقع إنه كابتن حسام يطلع محمد صلاح، مش بس عشان قيمة محمد صلاح ونجومية محمد صلاح، عشان صلاح كان مقدم ماتش حلو قوي. يعني كل الناس توقعت لو هيطلع حد من صلاح مرموش يبقى مرموش، لو مرموش امبارح ما كانش يومه، ما كانش في احسن حالاته امبارح، ما كانش موفق، فكل الناس توقعت انه هيطلع يا زيكو يا مرموش. لكن صلاح لانه كان عامل ماتش جامد جدا جدا جدا امبارح، ولكن في الاخير مشاركة مهمة، مشاركة مفيدة لحمزة عبد الكريم. وزي ما قال كابتن حسام في المؤتمر الصحفي، انا بعد جيل جديد وبشتغل على حمزة عشان يكون هو واحد من اهم الاعمدة اللي بيعتمد عليها بعد كده منتخب مصر في السنين اللي جاي. نتائج مباراة امبارح، اسبانيا تعادلت مع الراس الاخضر 0-0، بلجيكا ومصر 1-1، السعودية وأوروجواي 1-1، وايران ونيوزيلندا 2-2. مباراة النهاردة عندنا فرنسا والسنغال ضرب نار الساعة 10، العراق والنرويج الساعة 1، الأرجنتين والجزائر الساعة 4 الفجر، ونمسا والأردن الساعة 7 بقى بكرة إن شاء الله. برضو المواعيد صعبة أوي بصراحة بتاع كأس العالم في أمريكا ده، يعني صعبة جدا بصراحة. صلاح بعد التعادل مع بلجيكا وقف وقفة كده دردش شوية مع باستيان شفاينشتايجر نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، فقال له الجو هنا حر جدا، ده شبه ماتشات السوبر بول. طبعا ده اشهر واهم ماتش في امريكا كلها، ويمكن على مستوى العالم اعلى دقيقه اعلانيه بتكون في ماتشات السوبر بول. وقال له احنا كان لازم نطلع نشرب ميه وبتاع، الجو كان حر جدا جدا. وشفاينشتايجر طبعا زي ما كنت بقول لكم اشاد تحديدا بمحمد هاني، والتقط معاه صوره تذكاريه تحيه لي يعني على الاداء العالمي اللي هو عمله. نطلع الفصل الأخير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.

ورجعنا لكم مره تانية كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد. بص بقى الماتش كله كوم واللي حصل فيه كوم واللقطه بتاع الكابتن صباح حسن مع الحكم الرابع كوم تاني. اللقطه والله العظيم هي التاتش المصري الاصيل بتاع الكابتن حسام حسن نفسه. خطيره بصوا خطيره لما تشوف بقى الفيديوهات بتاعتها كمان اللي من المدرجات ومن الجمهور وهو راح يحضر الحكم وراح يحضر البتاع كان في بتاع كده زي تلاجه كده بتاعت ميه وراح يحضنها عشان يوصل لهم الصوره. يا جماعه ده حدد الراجل ده المفروض يعمل اكتر من كده. خطيره كابتن حسام والله العظيم خطيره. لا تحفه يعني لقطه في منتهى الحلاوه والجمال. وبينه وبينك الراجل عنده حق يعني. هو طلع كابتن حسام اتكلم على القصه دي في المؤتمر الصحفي قال لك احنا نستحق ضربه جزاء ولو كانت ضدنا كانت اتحسبت. وراح اتكلم مع انا ما اعرفش طبعا هو قال لودي جارسيا ايه بس هو طبعا شكله راح كان ليه لقطه كابتن حسام مره في ماتش الاهلي زمالك مع جوزيه كده راح له قال له بذمتك دي مش ضربه جزاء يا راجل. اللي رودي جارسيا يا جماعه بذمتك دي مش ضربه جزاء. فرودي جارسيا تقريبا قال له لا لا مش ضربه جزاء. بس كابتن حسام عسل والله العظيم. لا يعني وهي فعلا الكره بينالتي يا جماعه بينالتي رسمي يعني. يعني الراجل حضن زيزو ده لو في الخطوبه مش هيحضنه كده يعني حضن يعني ونازل بيه فمش كده يعني. يعني لازم التحكيم ياخد باله معانا الفتره اللي جايه شويه. فكابتن حسام عسل وبصراحه امبارح عمل والله بجد انا فرحان جدا جدا جدا بكابتن حسام وفرحان ليه والكابتن ابراهيم لان هم فعلا عملوا ماتش فجأة الدنيا يعني. الناس كلها كانت متخيله الناس عماله تقول لك هنلعب بثلاثه ورا بليبرو طب هندافع ازاي. الناس كلها بتفكر ازاي ندافع ونطلع بس بونتو بالعافيه. هو نازل لا ده هو اللي بيلعب بلجيكا وهو اللي بيهدف قدام بلجيكا وبلجيكا هي اللي بتتعادل وعامل ماتش فوق الاعلام بشويتين. فان شاء الله يا رب الماتش ده يكون دفعه كبيره جدا للاعيبتنا ورجالتنا وجهازنا الفني ان شاء الله اللي جاي يكون احسن واللي جاي يكون افضل وان باذن الله باذن الله باذن الله الماتش اللي جاي يسجل اول فوز لمصر في كاس العالم. خلصت حلقتنا النهارده من كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90 ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بمدينة أفيون الفرنسية. هذا ومن المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقر انعقاد القمة، ويشارك السيد الرئيس في غداء عمل بعنوان مواجهة الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط. كما يجري الرئيس السيسي مقابلة ثنائية مع فريدريش ميرتس المستشار الألماني. وفي المساء يشارك الرئيس السيسي في حفل عشاء رسمي يقيمه الرئيس الفرنسي والسيدة قرينته على شرف القادة. أما غدا الأربعاء يجري الرئيس السيسي مقابلة ثنائية مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة. كما يعقد الرئيس السيسي مقابلة ثنائية مع لويس لولا دا سيلفا رئيس البرازيل. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة للشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلا الله أن يجعله عاما مليئا بالخير والأمن والاستقرار. وقال أننا نستمع من الهجرة النبوية الشريفة معاني الإيمان والصبر والعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر والعالمين العربي والإسلامي. جاء ذلك عبر حسابات رئيس رسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الهلال الأحمر المصري أطلق اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 14 بعد 200 حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة. حملت القافلة نحو 2132 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة، منها سلاسل غذائية من الدقيق والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والمواد البترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة أحاطة بشأن اليمن، يستمع خلالها إلى إفادتين من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، قبل أن يعقد أعضاء المجلس مشاورات مغلقة لبحث آخر التطورات السياسية والإنسانية في البلاد. اقتصاديا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أكد أهمية التنسيق والمستمر مع الشركات المنتجة للأسمدة لضمان توريد الحصص المقررة والكميات اللازمة في التوقيتات المناسبة التي تتوافق مع المواسم الزراعية، فضلا عن ضرورة توفير الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية بأسعار عادلة ومناسبة للحد من تلاعب السوق السوداء وتخفيف الأبئة عن كون المزارعين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع في الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية. رياضيا، الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن اليوم تعيين المدرب الفرنسي هيرفي رونار مديرا فنيا لمنتخب نسور قرطاج خلفا لصبري اللاموشي ليقود المنتخب التونسي بقية مشواره في المونديال. جاء القرار عقب خسارة تونس الثقيلة بخمسة أهداف مقابل هدف أمام السويد في الجولة الافتتاحية. يشار لأن المنتخب التونسي يتواجد في المركز الأخير بالمجموعة من دون نقاط. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90.90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90.
1: منتخب مصر استهل مشواره في المونديال بالتعادل مع نظيره البلجيكي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة للمونديال. فاز إمام عاشور بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا بعد أن قدم عاشور أداء مميزا خلال اللقاء وسجل هدف المنتخب الوطني الوحيد في المباراة في الدقيقة 19 بتصويبة رائعة من على حدود منطقة الجزاء ليقود الفرعين لحصد أول نقطة في المونديال. ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية لدور المجموعات مع منتخب نيوزيلندا فجر الاثنين المقبل. تعادل منتخب إيران مع نظيره نيوزيلندا إيجابيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم على ملعب لوس أنجلوس في إطار الجولة الأولى من المجموعة السابعة لكأس العالم 2026. حقق المنتخب السعودي تعادلا ثمينا مع نظيره منتخب أوروغواي بهدف لمثله على ملعب ميامي ضمن منافسات المجموعة الثامنة للمونديال. الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن اليوم تعيين المدرب الفرنسي هيرفي رونار مديرا فنيا لمنتخب نسور قرطاج خلفا لصبري لاموشي ليقود المنتخب التونسي بقية مشواره في المونديال. جاء القرار عقب خسارة تونس الثقيلة بخمسة أهداف مقابل هدف أمام السويد في الجولة الافتتاحية. يشار إلى أن المنتخب التونسي يتواجد في المركز الأخير بالمجموعة من دون نقاط. وأخيرا منتخب الأردن يلتقي مع النمسا في السابعة صباح غد الأربعاء على ملعب بي أرينا في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة المونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90.
1: أي إنسان عاقل يهمه الناس والبلد والمجتمع لازم يحسد كرة القدم. تقريبا ده أكتر نشاط ليه ناس بتتابعه بشغف وحب، ولو فيه أكتر من الشغف والحب هقول أنا هخبي ليه. ما أنا بقول لكم دايما الواحدة بتشوف وتقابل ناس يبقوا عاقلين كده وراسيين، وأول ما تيجي سيرة النادي اللي بيشجعوا يقلبوا عيال صغيرة. دي حاجة كويسة مش وحشة، صحية مش مرضية. مهم قوي الإنسان يفرغ الشحنات السلبة والعصبية في نشاط زي ده. وفي دراسات كتير اتعملت على تأثير الأنشطة اللي زي دي اللي شجعت الدول إنها تهتم بيها أكتر. اللي بيهم واحدة زيي هو إني أدور وأفتش إمتى الكورة في مصر بقى ليها الشعبية دي، وفي أي ظروف، ومين اللي ساعد على انتشارها، وازاي. كل ما ادور يا اخويا الاقي اسم واحد بيطلع لي واستغرب انه مش واخد حقه حتى في الاعلام الرياضي. بنتكلم هنا عن الدكتور محمود بدر الدين. الراجل ده من ساعة ما قالوا يا كورة قرر انه يعمل كل ما في وسعه عشان اللعبة دي تنتشر. ليه؟ الحب يا عزيزي، هو بيحب الحاجة دي فيديها، وهو مش متأكد هي كمان هتديه ولا لا، لكن بيديها من وقته وجهده وتركيزه. لو عندنا في كل مجال ناس بتحب مجالها زي ما محمود بدر الدين ده حب الكرة، كان زماننا بقينا نمرة واحد في كل حاجة. المهم الراجل ده كان أستاذ جامعة في كلية الفنون التطبيقية وبيشتغل في الكرة كهواية، يعني كان لاعب وحكم، ولما اعتزل قرر يكمل في اتحاد الكورة ويعمل مشاريع لتطوير اللعبة ونشر شعبيتها. أول ما اتعملت الإذاعة المصرية سنة 34 كان الدكتور محمود ده أول رياضي يجري على الإذاعة عشان ينقلوا الماتشات. أيوة يا دكتور، بس دي كورة زي أفلام السيما كده، الناس بتشوفها مش بتسمعها. فاخترع حكاية الوصف التفصيلي للمباراة زي ما بقولك.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

التعبير اللي احنا كلنا بنسمعه ومش بنفكر هو جه منين التعبير ده؟ من خلال المايكروفون. وانتوا عارفين علاقتي بالمايكروفون علاقة عاملة ازاي؟ قدر الرجل الهايل ده يربط ودان المصريين بالملاعب، وفي خلال ايه يعني سنين بسيطة كان كل نادي له مشجعين في كل مكان فيك يا مصر. تخيل حضرتك، ممكن يكون في مواطن عمره ما شاف ملعب كورة لكن اهلاوي صميم، او زملكاوي عتيد، او اسماعيلاوي، مصراوي، اتحداوي، كل الاندية. يسكت الدكتور محمود؟ ابدا، لازم الكبيرة بقى ننظم دوري عام لكرة القدم في مصر. كان قبلها الكاس، وحسب ما انا فاهمة دي بطولة صغيرة كده. عايزين بقى حاجة تخلي الاهلي والزمالك اللي كان اسمه وقتها نادي فاروق يروحوا يلعبوا في كافة ارجاء القطر المصري، والناس تشوف اللعيبة اللي بتسمعها في الراديو دي. اكتر من 8 سنين الدكتور محمود بيعمل مشروع الدوري ده ويقدمه للملك ويترفض لان المشروع غير قابل للتنفيذ، فيرجع تاني ويجيب اللعيبة اللي احترفت في بريطانيا زي مثلا كابتن لطيف عشان يشرحوا ازاي الدوري الانجليزي بيتنظم، لان تنظيم الدوري ده مش حاجة سهلة خالص. اي حد بينظم ايفنتات يعرف احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي. في الاخير خالص اتقبل المشروع واتلعب اول دوري مصري سنة 1948، واستمر لحد يومنا هذا، واتطور وكبر، وأندية راحت وأندية جت، وكانت الكورة جنب الفن سفير مصر في المنطقة للعالم كله. ومرت الأيام والناس نسيت اسم الدكتور محمود، لكن اللي عمله لسه باقي. والله زي ما بقول لكم كده.

إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بمدينة أفيو الفرنسية. هذا ومن المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقر انعقاد القمة، ويشارك السيد الرئيس في غداء عمل بعنوان مواجهة الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط. كما يجري الرئيس السيسي مقابلة ثنائية مع فريدريش ميرتس المستشار الألماني، وفي المساء يشارك الرئيس السيسي في حفل عشاء رسمي يقيمه الرئيس الفرنسي والسيدة قرينته على شرف القادة. أما غدا الأربعاء يجري الرئيس السيسي مقابلة ثنائية مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة. كما يعقد الرئيس السيسي مقابلة ثنائية مع لويس لولا دا سيلفا رئيس البرازيل. الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة للشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلا الله أن يجعله عاما مليئا بالخير والأمن والاستقرار، وقال إننا نستلم من الهجرة النبوية الشريفة معاني الإيمان والصبر والعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر والعالمين العربي والإسلامي. جاء ذلك عبر حسابات الرئيس الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بعثت اليوم بأصدق التهاني لأبناء الشعب المصري وللأمة الإسلامية بمناسبة بداية عام هجري جديد، متمنية أن يحمل هذا العام مزيدا من السلام وأن يحفظ مصر وشعبها. جاء ذلك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار بحث اليوم مع نظيره الكيني سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي ودعم الأمن الدوائي في القارة الأفريقية. وأكد الوزير خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية الكينية وحرص القاهرة على توسيع آفاق التعاون في المجال الصحي. الهلال الأحمر المصري أطلق اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 14 بعد 200 حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة. حملت القافلة نحو 2132 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة، منها سلاسل غذائية من الدقيق والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والمواد البترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي عقد اليوم اجتماعا مع وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث فرص التوسع في الاستثمارات الإماراتية بقطاع البترول المصري، خاصة في مجالات تموين وقود الطائرات وأنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز. رياضيا، منتخب مصر استهل مشواره في المونديال بالتعادل مع نظيره البلجيكي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة للمونديال، وفاز إمام عاشور بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وسجل هدف المنتخب الوطني في الدقيقة 19 ليقود الفراعنة لحصد أول نقطة في المونديال. ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية لدور المجموعات مع منتخب نيوزيلندا فجر الاثنين المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربعة من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مظبوطة.
1: سمعني مزيكا،
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 99.
1: وقتنا بقى صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. الراديو 99 هواها مصري.
3: بحبك والله.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بمدينة إيفيان الفرنسية، واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس السيسي بمقر انعقاد القمة التي تقام بمشاركة قادة وزعماء عدد من الدول الكبرى وشركاء دوليين. قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي هنأت أبناء الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية عام هجري جديد، سائلة الله عز وجل أن يحمل هذا العام مزيدا من الطمأنينة والأمل، وأن يوفقنا جميعا للسير على قيم الصبر والعطاء والتراحم، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه. جاء ذلك في تدوينة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يشهد الآن إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية في محافظة الجيزة، ووجه بسرعة توفير اعتمادات مالية إضافية لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة الجيزة مع تكثيف الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. الهلال الأحمر المصري أطلق اليوم قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 14 بعد 200، حاملة نحو 2132 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة. مستمعي راديو 90 إلى حضراتكم الآن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية.
2: شديد بتواجدي معاكم النهاردة في هذا الحدث الاستراتيجي المهم، وهو الخاص بإطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية المصرية. والحقيقة ده من منظومة كبيرة جدا الحكومة اشتغلت عليها وما زادت بتشتغل على إصلاح موضوعات كثيرة جدا جدا جدا على مدار عقود لم يعني تتناولها ملفات التطوير والتنمية. الحقيقة يمكن يعني أنا بتكلم مع حضراتكم، ويمكن أنا قعدت مع مجالس التصدير وعدد كبير من رجال الأعمال على مدار السنين السابقة. أنا الواحد عندنا حلم واضح تماما، كيف نضاعف من صادراتنا وكيف نحقق التوازن في العجز التجاري السلعي في خلال الفترة القادمة، وعلى الأخص في خلال الثلاث سنوات القادمة حتى 2030. ويمكن يعني عارفين كويس الرقم الحلم اللي احنا بنحاول نقترب منه، وهو الوصول الى صادراتنا السلعية عام 2030 الى ما يقرب من 100 مليار دولار. والرقم ده لما حطناه بناء على احتياجات دولة بتنمو ودولة بتتقدم واقتصاد بينمو كل سنة عن الاخرى، ولكن الاهم علشان نحل المشكلة الازلية اللي موجودة دائما في العجز التجاري اللي موجود، اللي دايما بيبقى ليه لما بيحصل صدمات خارجية. وللأسف احنا الاربع سنين اللي فاتوا كلهم صدمات خارجية استثنائية غير مسبوقة على مستوى العالم، وكان لها تداعيات مش علينا لوحدنا، على العالم كله. وده بيعلمنا دروس اكتر واكتر، ان نكون مصرين على تحقيق هذا الهدف، كيف نصل الى التوازن التجاري ونحقق هذا الحلم المهم جدا للدولة المصرية، علشان نبقى فعلا قادرين زي ما بنقول نصمد أمام أي مؤثرات أو صدمات خارجية. وزي ما حضراتكم تابعتوا يعني بقت صدمات مش بسيطة، صدمات كبيرة جدا وعنيفة، وللعالم وللأسف كل التوقعات بتقول إن هذا الكلام ممكن يستمر بصورة أو بأخرى في الفترة الجاية. هو الموضوع مش هينتهي أو هيهدأ، كلنا مستبشرين خير إن يعني الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية يعني في سبيلها للحل، لكن من الوارد ان نبدا نشوف تنفجر نزاعات وصدمات خارجيه اخرى في اي شيء. وبالتالي ده يدعونا كدوله ان احنا يبقى شغلنا الشاغل ازاي نحسن مناخ الاستثمار بتاعنا، ازاي نصلح من اوضاع متوارثه ومش من السهل قوي ان احنا يعني ندخل فيها، ولكن مع ذلك كان لدينا الاصرار والعزيمه ان احنا نشتغل عليها. وانا بقولها لحضراتكم الملفات دي مش من السهولة بمكان ان يطلع بها قرار ونخلص ونعتبر ان الموضوع انتهى بهذا الشكل. بالعكس، اسهل حاجة ان احنا بنطلع قرارات، لكن الاصعب ان احنا نتأكد انها بتنزل لغاية اخر مستوى تنفيذي وبتبقى بتتنفذ على الارض، والاهم استدامة التنفيذ وما يبقاش مرتبط بفترة زمنية ولا مرتبط باشخاص. هو ده نجاح الدولة. عشان كده الحقيقة هذا الجزء وهذا الجهد اللي النهاردة احنا كلنا يعني موجودين علشان نطلقه هو جزء من منظومة اشتغلنا عليها. منظومة بتشتغل على اصلاح مؤسسي، اصلاح تشريعي، اصلاحات تنظيمية، واصلاحات لوجستية الدولة بتشتغل عليها. لما النهاردة بنبص على ان الحمد لله الدولة في المجال البنية الاساسية واللوجستيات قدرت انها تنشئ شبكة متطورة جدا من النقل، المواني اللي بقت موجودة، شبكة الطرق الداعمة، شبكات الطاقة، كل ده علشان نمكن رجال الصناعة والمصدرين ان هم يبقى عندهم المنافس الكاملة اللي تقدر انها تمكنهم باخراج منتجاتهم وتتصدر لكل الاسواق. النهاردة احنا بنتكلم على اصلاحات تشريعية، صندوق دعم الصادرات اللي احنا بنشتغل عليه وبنزود قيمة المبادرة الخاصة بدعم الصادرات بصورة كبيرة جدا. النهاردة احنا تقدمنا للبرلمان يعني الشهر الحالي الاخير بسبع تعديلات في القوانين، ان شاء الله مجلس النواب يقرها قبل 30/6، كلها بتتكلم على تسهيلات واصلاحات ضريبية وجمركية وفي مناخ يعني الاعمال، عشان نشجع حضراتكم اكتر واكتر انكم تتحركوا. وعلى فكرة الاصلاحات دي بناء على جلسات عديدة قعدناها معاكم، يعني احنا مش بنطلع بتصليحات اصلاحات هذه القوانين كده من نفسنا، لا، من جلوسنا معاكم وسمعنا ليكم، وبالتالي احنا بنتحرك في هذا الاطار عشان نحقق باقصى قدر ممكن وباعتباراتنا اللي احنا شايفينها ان احنا نحسن لكم مناخ الاستثمار فيما يخص ان احنا نزود ازاي صادرات المنتج المصري. والحقيقة أنا دايما ببقى حريص في كل جولاتي الميدانية على زيارة مصانع وأشوف وأتعرف على حجم الأعمال، ودايما بيبقى أسعد شيء بسمعه إن لما بسمع من صاحب المصنع خططه التوسعية في الثلاث سنين الجاي، ويقول لي النهاردة أنا عندي 3000 عامل، في خلال ثلاث سنين هيبقوا 6000، حجم العمل بتاعي هيبقى أهو، أنا محطط المراحل الجديدة علشان التوسع، أنا حاسس بحجم استثمارات وحجم تصدير بهذا الرقم. هو ده اللي أنا احنا كدولة عايزين نشوفه ويبقى التارجت لينا كلنا على مستوى الدولة، هنا حكومة والقطاع الخاص، ان احنا نحقق هذا الامر لصالح بلدنا، لان بلدنا مش هتقوم ولا هتتقدم بصورة كبيرة غير بكده. عشان كده جزء اللي احنا موجودين فيه النهاردة هو جزء يسير، ان احنا ازاي نسهل للمصدرين كل المعلومات المتوفرة اللي تشجعهم ان هم يدخلوا اسواق جديدة، يركزوا في تطوير منتجاتهم على الطلبات العالمية اللي تبقى موجودة، السبلاي تشين اللي بتبقى موجودة واللي بتساعدهم في يعني زيادة ونمو صادراتهم. كل ده احنا بنتيحه من خلال هذه البوابة، وزي ما حضراتكم سمعتوا التفاصيل الكتيرة اللي اتعرضت من معالي وزير الاستثمار وايضا مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تطوير هذه المنظومة. كل تمنياتي لحضراتكم بالتوفيق، وان يكون هناك استخدام حقيقي لان نجاح هذه البوابة، ان شاء الله يبقى الزملاء بيبلغوني انها فعلا في يعني دخول عليها واستخدام فعلي ليها بصورة كبيرة جدا، لان هو ده اللي هيبقى النجاح. هو مش مجرد ان انا اطلق منصة واتركها وخلاص واقول ان انا عملت اللي عليا، الاهم ان احنا نبقى مطمنين انها فعلا بيتم استخدامها وان المستثمرين والمصدرين بيستفيدوا منها بالكامل، وهو ده اللي هيبقى النجاح بتاعنا. وكل شوية هنبقى منفتحين على اي تطوير يحصل في هذه المنظومة. في الختام يعني انا حابب ان انا اتوجه بخالص الشكر والتقدير للزملاء في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبرضو الزملاء في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجميع الخبرات الوطنية والشركاء اللي ساهموا في تطوير هذه المنصة عشان ترى النور وبهذه الدرجة من الدقة والكفاءة والتميز. والأهم ان انا زي ما قلت لحضراتكم ان انا بدعي جميع الشركاء من القطاع الخاص والمصدرين والغرف التجارية والمؤسسات المحلية الى تعظيم الاستفادة من هذه المنصة والمشاركة في تطويرها لتظل منصة وطنية متجددة تعكس احتياجات السوق وتواجب المتغيرات العالمية. وعلى بركة الله نعلن اليوم تدشين بوابة معلومات التجارة الخارجية المصرية لتكون البنية التحتية الرقمية للتصدير الذكي في مصر، وأداة مهمة وداعمة لمجتمع الأعمال في رحلته نحو النمو والتوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وخطوة جديدة على طريق بناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية ومرونة واستدامة. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعي راديو 99، كانت هذه كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية إنتل.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزر ميجا عروض ميجا خصومات. الكورة مش مجرد لعبة، دي حكايات بتتكتب ولحظات بتتسجل في التاريخ. لما العالم كله بيتفرج، استعد لأقوى حدث كروي في العالم. إثارة، منافسة، ونجوم بيكتبوا المجد على المستطيل الأخضر. تابع أخبار المونديال والكواليس أول بأول. هتسمع الكوره بشكل تاني على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة السبع بفرنسا. وعلى هامش القمة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، والتي أعربت عن ارتياح المفوضية والمؤسسات الأوروبية للوتيرة الإيجابية لعلاقات التعاون مع مصر في المجالات كافة، وشددت على التزام الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في العمل عن كثب مع مصر لمواجهة التحديات المشتركة وبناء السلام وتعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط. وتناول الرئيس السيسي مع المسؤولة الأوروبية عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرض محددات موقف مصر القائم على ضرورة التوصل لحلول سياسية مستدامة لكافة أزمات المنطقة بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها. كما شدد الرئيس على حرص مصر على العمل مع الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتطرق إلى موقف مصر الداعم لاستقرار وسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وكذلك للجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الأزمة في السودان ووقف معاناة شعبه الشقيق. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي على هامش أعمال قمة مجموعة السبع بفرنسا. وأكد الرئيس السيسي تقديره للمسار المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، وبدوره ثمن رئيس المجلس الأوروبي الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي ترحيب مصر بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى حرص مصر على مواصلة العمل مع الجانب الأوروبي من أجل إيجاد تسويات شاملة ومستدامة لمختلف الأزمات التي تواجه المنطقة. وأكد الرئيس السيسي ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود خطة الرئيس الأمريكي للسلام في قطاع غزة، فضلا عن سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع. من جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي محورية التنسيق الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي والرامي لتحقيق السلم الإفريقي والدولي وتسوية مختلف الأزمات الإقليمية، مؤكدا تقديره للدور الذي تقوم به مصر من أجل إرساء الاستقرار بالمنطقة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، مؤكدا أن الدولة تسعى لمضاعفة صادراتها خلال الثلاث سنوات المقبلة والوصول لما يقرب من 100 مليار دولار. ورياضيا، اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو انتخبت جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة رئيسا للجنة، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة العادية للجنة بمقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني المدير العام للمنظمة. ويعكس انتخاب جوهر نبيل الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية داخل المحافل الدولية، وتقديرا للدور الذي تطلع به وزارة الشباب والرياضة المصرية في دعم قضايا الرياضة والتنمية المستدامة وتعزيز مكانة الرياضة كأداة للتنمية والاندماج المجتمعي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: فيه. اهلا بكم. من الصعب ان احنا نبدأ حلقتنا النهاردة دون ان نتحدث عن مباراة امس بين مصر وبين بلجيكا. بصراحة يعني لو انت عديت امبارح على كل القهاوي الكافيهات، المصريين كانوا سهرانين قدام الشاشات، الكل قاعد على الكرسي امام الشاشة وعنده يقين ان منتخب مصر هيأدي مباراة عالمية. ليه لأ؟ واحنا عندنا لاعبين كتير محترفين. كان في حالة من حالات التفاؤل. بلجيكا انت لعبتها قبل كده 4 مباريات وغلبتها. بلجيكا كمان لازم تعرف حاجة، هي المصنف 9 عالميا على كل منتخبات العالم، وده مركز متقدم وكبير، يعني واحدة من 10 الكبار في عالم كرة القدم. تخيل اول مباراة ليك في كاس العالم مع المصنف رقم 9، اكيد بتبقى مباراة صعبة عليك كمنتخب وكإدارة فنية. لكن بصراحة اللعيبة بالكامل كانوا أبطال، مفيش لاعب واحد أثر، الكل بذل أقصى طاقته. أنا عايز كمتفرج وكمشاهد وكمصري بحب منتخب بلدي، أنا مش بتكلم على النتيجة، أنا بتكلم هل أنت أديت دورك كما ينبغي كلاعب؟ عملت ده يبقى خلاص شابو، انت زي الفل. اللعبة بالكامل امبارح كانوا ابطال، بداية من مصطفى شوبير اللي صد عدد كبير من الكرات كان ممكن تغير حال النتيجة. لحد بداية الشوط التاني كان المصريين عندهم اقتناع ان احنا هنجيب هدف تاني وان احنا هنطلع بال3 بونت. لكن طبعا بلجيكا قلت لك فريق كبير، يعني نجح ان هو يحقق التعادل من خطأ قاتل لمحمد هاني، وجي الهدف من نيران صديقة زي ما بيقولوا. لكن بعد ذلك المنتخب المصري استعاد زمام الامور، سيطر، هاجم، وكاد ان يضيف هدف اخر. دي بداية قوية جدا لمنتخبنا، ودي بداية بتبعت رسالة للمنتخبات اللي احنا هنقابلها. احنا هنقابل بعد كده نيوزيلندا وايران، ودول اللي باقيين. ان شاء الله التوقعات للمنتخب المصري ان هو هيتجاوز لاول مرة الدور الاول في تاريخه. طبعا كنا نتمنى الفوز على بلجيكا علشان ده يكون اول فوز للمصريين، او اول مباراة يفوز فيها المصريون في كاس العالم. لكن يا سيدي ملحوقة، خلينا نعلق على أداء محمد صلاح امبارح. أنا فوجئت أداء مختلف تماما لمو صلاح عن بقية مشاركاته السابقة في كاس العالم. بيلتحم، بيخش على الكورة، عمل أسيست جامد امبارح لما نجح في أنه يباص الكورة لإمام عاشور اللي سجل منها هدف مصر الوحيد، وكان هدفا قويا قاتلا. محمد صلاح امبارح المنتخب بلجيكا خصص له أكتر من لاعب للمراقبة، لكنه نجح على الأقل في الأسيست اللي عمله لإمام عاشور. تشكيلة حسام امبارح كانت مفاجأة، تشكيلة حسام كابتن حسام حسن كانت مفاجأة. لكن الكل خرج من المباراة كمصري كان فرحان بالأداء وشايف إن احنا عملنا اللي علينا، وما فيش حد من الفريق او الادارة الفنية اثر. خلي بالك الفوز او مجرد مساهمتك في بطولة عالمية ومشاركتك في كاس العالم ده في حد ذاته تاريخ جميل. طبعا عايزين نزود حصيلتنا من الاهداف عشان كابتن مجد عبد الغني ما يقعدش يفكرنا بضربة الجزاء اللي جاب فيها جون في هولندا سنة 90. عايزين نحقق اول مكسب لينا في كاس العالم، وان شاء الله نحقق هذا في المباراتين القادمتين. انا عن نفسي انا متفائل بالنتائج المنتخب في هذه المجموعة، ومتفائل ان احنا هنصعد ان شاء الله الدور التالي. يعني نتمنى طبعا نكون في المركز الاول عشان نقدر نقابل فرق مش قوية قوي، لان نزولك للمستوى التاني ممكن يخليك تقابل فريق قوي يعني. لكن المباراة كانت اكثر من رائعة والاداء كان مشرف. امام عاشور فاز بلقب رجل المباراة وخد الكاس بتاع هذه يعني الجائزة. خلونا بقى نطلع فاصل، وعندنا موضوع مهم عايزين نتكلم فيه.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90، هواها مصري.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ حافظ من النوع المحافظ، بيحب يأمن على كل حاجة في عربيته، يشد الفرامل، يسجر الدريكسيون، يفرد الشماسة، يحط كرتونة، يقفل المراية، يطلع الغطا، يدحرج الغطا. وزيادة التأمين قبل ما يمشي لازم نبصله، بس اللي ما عملش حسابه إن بشوية هوا كل اللي عمله ممكن يروح في الهواء. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: 90.
1: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: اللي جاي
3: من يومين اتكلمت مع حضراتكم على ان الواحد بقى محتار، هل الخبز المدعم داخل منظومة الدفع النقدي؟ يعني هنبدأ يضموها مع بطاقة التموين؟ ده سؤال مهم. وهل الحكومة لو ادت للمصريين الدعم النقدي يشتروا بيه السلع، افرض أسعار السلع زادت، هل الحكومة هتزود؟ تواصل معي الدكتور شريف فاروق وزير التموين، ودار بينا حوار مهم عبر التليفون عايز أتكلم عنه شوية لأنه مهم. أنا سألت معالي وزير التموين، بقول له دلوقتي أنا عندي تصريحات لمسؤولين إن منظومة الخبز المدعم هتدخل في منظومة الدعم النقدي، هل ده صحيح؟ قال لي آه، إحنا مستهدفين دعم الخبز ودعم بطاقة التموين يبقى مرة واحدة ودعم نقدي. قلت له طيب حضرتك مش متخيل ان لو في 60 مليون مواطن بياخدوا دعم رغيف الخبز هينزلوا على كم مخبز سياحي اللي عددهم 30 ألف على مستوى الجمهورية مرة واحدة، مش ده يعمل دربكة؟ قال لي لا، كده كده المواطن اللي كان بيصرف رغيف المدعم كان بيشتري من نفس هذه المخبز، فالناس عارفة بعض والقصة ما فيهاش مشكلة. وانا كوزارة قلنا ان كل مخبز سياحي مطالب يعمل رغيف 70 جرام ب 150 قرش. قلت له طب ما افرض بقى 150 قرش، الدقيق زاد، القمح زاد، حصلت اي مشاكل، رغيف العيش بقى ب 2 جنيه، هل هتعوض هذا المواطن؟ انت مديله 50 جنيه او 100 جنيه يشتري بيها زيت وسكر وشاي على قد ما يقدر، ماذا لو ارتفعت الاسعار؟ ده سؤال مهم قوي. فقال عايز اقول لك ان كل سنة عن السنة اللي بعديها يعني الجزء الخاص بالدعم في الموازنة زاد. قال يعني الموازنة الحالية اللي هتخلص في 30/6 الدعم كان زايد فيها 20 مليار، والموازنة الجديدة اللي هنبدأها الدعم فيها زايد ايضا 20 مليار. فده بيأكد حاجة واحدة، ان احنا كحكومة عارفين ان في تضخم في الاسعار، وبناء على ذلك احنا بنزود في موازنة الدولة كل سنة. ماشي، طب يا معالي الوزير القرشين اللي هتحطهم لي في يعني في الكارت اللي انا هصرف فيه الفلوس؟ قال لي لا، انت مش هتصرف فلوس، انت هتشتري سلع غذائية. قلت له طيب افرض انت حطيت القرشينات دي في جيب المواطن والمواطن راح شرب بيها سجاير، قال لي ما يقدرش، لازم يشتري بيها سلع تموينية. قلت له طب وليه ما نحطش الكارت اللي فيه الفلوس دي او البطاقة في ايد الزوجة، يعني على اساس انها لا هتشرب سجاير ولا هتروح وهتيجي وضمنين انها تشتري بيها سلع غذائية. قال لي في ثقافة عندنا كمصريين، اول حاجة البطاقات كلها بتطلع باسم رب الأسرة، الأب ولي الأمر، زائد لو في قلة من الأزواج الرجال هيضغطوا على زوجاتهم، ما الضغط كده كده موجود سواء كانت البطاقة معه أو مع زوجته. وبعدين يا سيدي افرض عملناها باسم زوجته وزوجته اشترت التموين ورجعت بالبيت، ما هو ممكن ياخد التموين ده، السلعة التموينية، ويعدي على أي بقال ويبيع له الحصيلة مرة أخرى. فقال احنا الموضوع ده اتطرح وقال لي ما نعملش زي حياة كريمة او تكفل وكرامة، بحيث تبقى المرأة او الزوجة او ام الاطفال هي اللي بتقدر تعمل يعني بتصرف، واحنا ضامنين كحكومة انها فعلا مش يعني هتودي الفلوس في مكان تاني. قال لكن خلينا نشوف التجربة ونشوف بدايتها وهنعمل ايه، زائد ان في القريب العاجل السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي هيتكلم وهيشرح هذه المنظومة بالتفصيل اللي جميع أفراد الحكومة تعاونت فيها واشتغلت عليها، مش وزارة التموين فقط. ده كلام بيقوله الدكتور شريف فاروق ليا وزير التموين. طيب قرينا ان في تنقية لعشر 12 مليون حاصلين على الدعم، هل انتوا فعلا هتحذفوا 12 مليون من بطاقة التموين؟ قال لا، احنا مش بنحذف، مش مستهدفين رقم، احنا بنطبق قاعدة، اللي معاه شقة تمليك، اللي معاه عربية، اللي ولاده اللي ساكن في كومباوند، اللي ولاده في مدارس انترناشونال، فأكيد ده كله ما يستحقش دعم. اللي هينطبق عليه ده ايا كان بقى يطلع مليون اتنين خمسة، ده اوتوماتيك هيتحذف من بطاقة التموين. عايز اقول لك كان حوار مهم ومثمر، هكمله لك بعد هذا الفاصل.
1: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمى ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام يحبها إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: اللي جاي
2: تواصل مع الأستاذ الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وكان بيرد على أسئلة طرحتها في اليومين اللي فاتوا في حلقتنا، وكان من ضمن هذه الأسئلة: طيب لو انت خليت المخابز هي اللي هتبيع العيش بقى صح للمواطن يعني، طب في الحالة دي انت بقى تتوقف عن شراء القمح من الفلاحين او هتستورده؟ ما خلاص بقى سيب المخابز طالما هي اللي بتزرع، طالما هي اللي يعني هتعمل رغيف الخبز المواطن، المخابز بقى تشتري القمح من الفلاح. فأعلنها وزير التموين صريحة مباشرة مباغتة، قال لي لا، القمح سيظل بحوزة الحكومة ممثلة في وزارة التموين، ولا أحد هيمنع أن الحكومة هي اللي تشتري القمح وتسيطر عليه، لأن القمح سلعة استراتيجية مش عايزين نسيبها في أي حد من الهواة، وده هدف أساسي احنا بنتحرك عليه. لان انا قلت لحضراتكم طب ما لو الحكومة بهذا الشكل وانها خلاص هتخلي اصحاب المخابز السياحية هم اللي هيخبزوا ويعجنوا ويبيعوا للمستهلك للمواطن، يبقى خلاص من باب اولى الحكومة مش عايزة بقى دوشة، وتريح دماغها وتنسحب من شراء القمح او من استيراد القمح من الخارج. لكن وزير التموين قال لا، القمح ده سلعة استراتيجية، ما اقدرش اسيبها بالكامل في ايد القطاع الخاص. انا مش بتكلم على كرواسو وباتيه وقرص وفطير، انا بتكلم على رغيف عيش. وبالتالي معالي وزير التموين دكتور شريف فاروق قال هيظل القمح تحت سيطرة الحكومة، والسنة دي احنا هنشتري من الفلاحين بسعر عالي وعادل بالنسبة له. لو انت بتسمع الكلام ده تقول والله حلو ان الحكومة كده مش هتخرج من الملعب، بمعنى انها مش هتقول انا سلمت المواطن فلوس الدعم النقدي خلاص بقى هو يتصرف. لا بالعكس، ده هي الحكومة قررت ان يظل ملف القمح ملف رئيسي وواضح عندها، وهي اللي تبقى مسؤولة عنه وما تسيبوش للقطاع الخاص، رغبة منها وتأكيدا على ان الامن الغذائي هو مسؤولية الحكومة وليس مسؤولية القطاع الخاص. بصراحة الكلام عجبني، طب ليه لأ الحكومة انها تهتم بهذا الشكل؟ طيب هل الفلوس اللي حضرتك هتحطها في البطاقة كحكومة ليا كمستهلك اقدر ادفع بيها الايجار او اقدر اشتري بيها ملابس او كده؟ قال لي وزير التموين مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها ان انت هتصرف زي ما انت عايز، لا انت هتروح تشتري بيها سلع غذائية فقط، لان الامن الغذائي هو المطلب الرئيسي اللي عايز الحكومة تحققه من خلال وزارة التموين بالنسبة للمستهلكين. فبيقول إذن أنت في كل الأحوال لن تستطيع شراء، لن تستطيع شراء يعني حاجات أخرى غير السلع الغذائية. مش هتشتري سجاير ده بشكل أساسي، مش هتشتري أي حاجة تاني إلا سلع غذائية، والكارت نفسه مش هيتصرف بالشكل ده. خلي بالك الفلوس هتتحط لك جوه البطاقة، انت مش هتصرفها من المكنة كاش، انت رايح تجيب بيها بضاعة، الدولة الحكومة هتعمل لك سلة سلع غذائية تقدر تتحرك من خلالها. والفراخ من ضمن الحاجات اللي وزارة التموين حطاها تقدر تشتريها من غير من خلال فلوس الدعم، لكن الدعم مش هيبقى نقدي يعني هتصرفه كده كاش من الفيزا، لا معك كارت محطوط فيه مبلغ انت هتشتغل علي. نطلع فاصل ونكون.
0: اللي جاي خير مع محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق.

0: سعي.
1: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: إذن الحكومة وضحت رؤيتها من خلال الدكتور شريف فاروق وزير التموين، واللي هي شايفة بصريح العبارة إنها لا يمكن بأي حال من الأحوال هتسيب منظومة القمح في أيدي القطاع الخاص، مستحيل بشكل نهائي. هيظل القمح في حوزة الحكومة لأنه سلعة استراتيجية، ووزارة التموين هي اللي هتستلم القمح وتحطه في الصوامة وتطحنه وتحوله لدقيق، ويجي الدقيق بعد ذلك الحكومة توزعه على المخابز. احنا قلنا المخابز السياحية عندنا فيها 30,000 مخبز سياحي. وزارة التموين عقدت اجتماعات مع أصحاب المخابز عشان المنظومة تستمر وما يبقاش فيها مشاكل، وقالت لهم احنا بنتكلم في رغيف 70 جرام ب 150 قرش. فده كلام كده مهم، لكن هتقدر بالفلوس سواء عيش او تموين تشتري بيه فرخة لو انت حابب. يعني المهم يبقى فيه امن غذائي ليك كمستهلك ولزوجتك والاولاد للاسرة، بحيث الدنيا ما تبقاش صعبة في وسط هذا الغلاء. وزير التموين بقول له بس الأسعار بتغلى، هل هتزودها؟ قال أكيد كل سنة هندرسها ونشوف، لكن هيبقى في زيادة علشان التضخم. قال أكيد إن بإذن الله هتبقى في زيادة. طب إيه الدليل يا معالي الوزير؟ قال ارجع لموازنة مصر هتلاقيها كل شوية فيها حاجة مهمة، ألا وهي إن مبلغ الدعم إحنا بنزوده باستمرار. هذا الكلام على لسان دكتور شريف فاروق وزير التموين. يعني بداية كويسة، الحكومة بتقول احنا شايفين ان دي خطوة هتساعد المواطن، هتديله اريحية يشتري اللي هو عايزه. لو مش عايز يشتري عدد الارغفة بالكامل هو حر، كده كده القرشين محطوطين له جوه الايه البطاقة. طيب عملتوا فرز عشان نطلع العشرة 12 مليون اللي اتقال عليهم في وسائل الإعلام؟ قال لا، احنا مطبقين القواعد. اللي هنلاقي معه عربية فاخرة 2000 سي سي، اللي هنلاقي ساكن في كومباوند ولاده مدارس انترناشونال، الكلام ده لا، هيتسحب على طول من تنسحب منه بطاقة التمويل. لان فعلا هل تعتقد ان يبقى في 67 مليون مواطن في مصر محتاجين بطاقه تموين، او زيهم محتاج منظومه الخبز المدعم؟ ولا في ناس طبقه وسطى وطبقه عليا معاها بطاقه تموين حتى الان، وبيقول لك احنا بناخد التموين وبنشحته للغلابه؟ يا سيدي لا، سيبه انت للحكومه، والحكومه هي اللي هتتصرف. كل التحيه لحضراتكم، حلقه انتهت معاكم، سلام عليكم.

0: 90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة السبع بفرنسا. وعلى هامش القمة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، والتي أعربت عن ارتياح المفوضية والمؤسسات الأوروبية للوتيرة الإيجابية لعلاقات التعاون مع مصر في المجالات كافة، وشددت على التزام الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في العمل عن كثب مع مصر لمواجهة التحديات المشتركة وبناء السلام وتعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط. وتناول الرئيس السيسي مع المسؤولة الأوروبية عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرض محددات موقف مصر القائم على ضرورة التوصل لحلول سياسية مستدامة لكافة أزمات المنطقة بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي على هامش أعمال قمة مجموعة السبع بفرنسا. وأكد الرئيس السيسي تقديره للمسار المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية. وبدوره ثمن رئيس المجلس الأوروبي الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأكد محورية التنسيق الوثيق بين الجانبين والرامي لتحقيق السلم الإقليمي والدولي وتسوية مختلف الأزمات الإقليمية، مؤكدا تقديره للدور الذي تقوم به مصر من أجل إرساء الاستقرار بالمنطقة. وللمزيد من التفاصيل حول مشاركة مصر في أعمال مجموعة السبع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير صحيفة الأخبار. دكتور أسامة أهلا بحضرتك يا فندم.
2: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
1: بداية يا فندم، كيف تقيم توقيت دعوة مصر لحضور قمة مجموعة السبع في فرنسا وسط حالة الاستقطاب الدولي الراهنة، وما هي أيضا الرسائل السياسية التي تحملها هذه المشاركة في ظل التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط؟
2: يعني بالتأكيد المشاركة المصرية هي مشاركة مهمة، صحيح هذه المشاركة الثانية لمصر في اجتماعات دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى. المشاركة الأولى كانت في 2019 كمراقب في هذه الاجتماعات باعتبار مصر في ذلك التوقيت رئيسا للاتحاد الإفريقي، لكن هذه المرة الدعوة لمصر باعتبارها شريكا لهذه المجموعة، وهذا يعكس حجم التقدير الدولي وحجم الثقة التي باتت تتمتع بها مصر على الصعيد الدولي، خاصة في ظل الأدوار الإيجابية التي تقوم بها القاهرة في العديد من الملفات المتعلقة بالصراعات والاضطرابات الإقليمية. مصر استطاعت أن تجمع الأطراف الإقليمية والدولية المختلفة على كلمة سواء في شرم الشيخ، وأنهت بهذا الاتفاق حرب أو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أيضا مصر بذلت جهودا كبيرا في إيقاف الحرب على إيران وإعادة حالة الاستقرار الإقليمي للمنطقة، إضافة أيضا إلى الدبلوماسية النشطة التي تقوم بها مصر في التعاون مع مختلف القوى الإقليمية والدولية. مصر تتبنى سياسة متوازنة في علاقتها مع مختلف الأطراف، مع الولايات المتحدة، مع الاتحاد الأوروبي، مع الصين، مع مختلف المؤسسات والمكونات الدولية، وهذا ما يعكس حجم الثقة المتنامية وحجم التقدير الدولي للدور المصري في استعادة الهدوء والاستقرار في إقليم مضطرب كما أشرت حضرتك.
1: كيف يخدم لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة الأجندة الثنائية بين البلدين، ويعني بما يصب أيضا في صالح قضايا هموم الشرق الأوسط وكذلك قضايا القارة السمراء؟
2: يعني بالتأكيد العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات استراتيجية راسخة منذ عقود طويلة، ومصر حريصة على استمرار هذه العلاقات بقدر ما تحرص واشنطن على استمرار العلاقات الطيبة والوطيدة مع القاهرة. ويمكن أن نقول أن السنوات الماضية حملت الكثير من أوجه وقنوات التواصل والتعاون المشترك بين الجانبين، ورأينا ذلك بشكل واضح في حجم الحفاوة التي حظي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال المائدة المستديرة التي عقدت في مدينة إيفيان الفرنسية، والترحيب الكبير الذي حظي به من الرئيس الأمريكي، لأن هذا يعكس ثقة شخصية وثقة أيضا سياسية في سياسة الدولة المصرية وفي سياسة القيادة المصرية. وبالتأكيد العلاقات الطيبة ما بين القاهرة وواشنطن وما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تمثل ركيزة مهمة لحلحلة الكثير من المشكلات الموجودة في البطاقة، إضافة أيضا إلى تعزيز التشاور الثنائي والتعاون الثنائي في مواجهة الكثير من العقبات التي تعترض مسألة استعادة السلم والأمن الإقليمي، فضلا عن أن العلاقات الاستراتيجية ما بين مصر كركيزة أساسية للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودولة صانعة للسلام والدولة التي فتحت طريق السلام في الشرق الأوسط، فضلا عن أن سياستها تدعم السلام الإقليمي واحترام قواعد القانون الدولي مع الولايات المتحدة التي تمثل رأس النظام الدولي، أعتقد أنها مسألة مهمة للغاية تخدم قضايا العلاقات الثنائية وأيضا تخدم قضايا المنطقة وتحسن من وتيرة تفاهم الإدارة الأمريكية لطبيعة الصراعات والأزمات الموجودة في المنطقة، وفي تقديري أن هذا مكسب كبير تحصل عليه مصر بخدمة القضايا العربية وقضايا الشرق الأوسط.
1: نعم، كل الشكر والتقدير للكاتب الصحفي والمحلل السياسي الدكتور أسامة سعيد رئيس تحرير صحيفة الأخبار، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.
2: شكرا جزيلا.
1: ونعود مرة أخرى إلى الدقيقة الأولى. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، أكبر منصة وطنية متكاملة للمعلومات التجارية. وخلال الفعالية قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح إن المنصة تفتح آفاقا جديدة أمام المصدر المصري وتعزز مفاد الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية. من جانبه أكد مساعد رئيس الوزراء الدكتور أسامة الجهري أن المنصة الجديدة تدمج قواعد بيانات محلية ودولية في نافذة واحدة تتيح للمستثمرين متابعة حركة الطلب العالمي على المنتجات المصرية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن مختلف المشروعات القائمة تخضع لمتابعة مستمرة، وأن الدولة استثمرت الكثير من في هذا القطاع الحيوي بهدف تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمات الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة. في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، اختتمت فعاليات دورة القيادة التكتيكي LTLP 10 التي نفذت بإحدى القواعد الجوية المصرية بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية ومشاركة القوات الجوية الإسبانية بصفة مراقب، وذلك على مدار 5 أسابيع. مصر أدانت بأشد العبارات افتتاح ما يسمى بسفارة أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما شددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدتها أو تنتقص من سيادتها. اقتصاديا، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى استقبل وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، واستعرض الدكتور حسين عيسى رؤية الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية لتطوير أدائها وتعزيز الكفاءة والفاعلية والحوكمة، وأكد أن مصر تمضي بقوة في الإصلاح الاقتصادي وتفتح آفاقا أوسع أمام القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أداء إيجابيا رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية. من جانبه أشاد وفد البنك الدولي بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ورياضيا، اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو انتخبت جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة رئيسا للجنة، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة العادية للجنة بمقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني المدير العام للمنظمة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

0: علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، يوم جديد وحلقة جديدة، حلقة يوم الثلاثاء 16/26/26. عاملين إيه؟ طمنونا عليكم. بتهيألي كلنا فرحانين ومبسوطين النهاردة. زيك يا نشأت.
2: يا مساء الفل ومساء الانتصارات ومساء الفرحة والبهجة والشرف اللي قدمه المنتخب المصري امبارح في أولى لقاءاته أمام منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة في كأس العالم. التعادل 1-1. المصريين الحقيقة احنا جماعة شعب، يعني على رأي كده الإعلان قال لك احنا هنتفرعن في البطولة دي. والله يعني هنتفرعن في البطولة دي بصراحة. وتفرعنا امبارح، والفراعنة طلعوا والأبطال طلعوا والأسود طلعوا كل حاجة امبارح الحقيقة ولا أروع، لدرجة ان احنا ماشيين زعلانين ان احنا تعادلنا مع بلجيكا.
1: ايوه، مع انه كان ناس كتير خايفين اصلا، يعني
2: احنا عمالين نقول يا رب ما تبقاش فضيحة، يا رب تبقاش 3-4.
1: يا رب يا رب يجيبون على الاقل،
2: يعني تعدي على خير، نطلع شكلنا بس حلو حتى لو اتغلبنا. لا، احنا امبارح زعلانين ان احنا اتعادلنا مع بلجيكا. احنا كمان هم اللي اتعادلوا معانا، احنا كنا متقدمين. بلجيكا على مدار 90 دقيقه فشلت انها تحرز هدف في منتخب مصر. الهدف حتى جيب اقدام محمد هاني، يعني غصب عنه طبعا، لكن كمان هم بكل هجومهم الكاسح ده، اونانا ودوكو ودي بروين ولوكاكو لما نزل وكل الاسماء الرنانه دي، ده المنتخب المصنف التاسع عالميا، واحد من اقوى 10 منتخبات في العالم كله، فشل انه يحرز اي هدف في منتخب مصر. منتخب مصر كان الافضل تكتيكيا واداءا ولياقة،
1: ده بالرغم كمان من في فرص كتير راحت، يعني كان ممكن نجيب اجوال اكتر.
2: احنا اكتر بكتير من الفرص اللي اتيحت لبلجيكا. احنا هنتكلم عن كل حاجة. وكمان الحاجة الحلوة بقى تعادل ايران مع نيوزيلندا 2-2، بعد كده خلت المجموعه بقت زي الفل. هنتكلم في القصه دي كتير قوي.
1: 199 رقم الاس ام اس بتاعنا، تليفوننا 2-18-10-8-66، وصفحتنا على الفيسبوك facebook/الراديو 9090. نقاوة عيني، هنسمع الحمائي وراجعين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: الهجرة النبوية المشرفة رحلة أنقذت الإنسانية. عام هجري جديد، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح،

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: وسائل إعلام إيطالية وفرنسية وإسبانية تشيد بأداء المنتخب المصري في مباراته الافتتاحية بكأس العالم أمام بلجيكا والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله. منتخبا فرنسا والسنغال يلتقيان في 10 مساء في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم. منتخب العراق يواجه النرويج في 1 من صباح غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالمونديال. منتخب الجزائر يلتقي نظيره الأرجنتيني بطل النسخة السابقة من كأس العالم في 4 من فجر غد الأربعاء. وأخيرا الأردن يستعد لمواجهة نظيره النمسا في 7 من صباح غد الأربعاء بافتتاح مباريات المجموعة 10 بالمونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.
2: وعندك واحد شاي تفريح،
3: صبح

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزر ميجا عروض ميجا خصومات.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: رعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكل دمونا من جديد. أهلا أهلا بيكم في حلقتنا. لسه معاكم محمد نشط شيماء حافظ وبنكمل كلامنا النهاردة عن فرحتنا بالمنتخب امبارح. إيه الجملة أو الرسالة اللي انت حابب توجهها لرجالتنا في المنتخب وتقول لهم إيه؟ يعني أنا يعني شايفة أنه امبارح كل المصريين نايمين مبسوطين متهنيين في سعادة تامة بسبب الفرحة اللي حسوا بيها والفخر اللي حسوا بيه بعد مشاهدتهم لماتش امبارح.
2: عندنا كام حاجة كده لطيفة جدا نقدر نقولها مع بعض النهاردة. يعني محمد صلاح مثلا هو لاعب أول لاعب إفريقي في تاريخ كاس العالم بيصنع هدف في يوم عيد ميلاده. امبارح طبعا كان عيد ميلاد الكينج والملك محمد صلاح اللي كلنا بنفتخر بيه طول الوقت. يا أخي سبحان الله تشوف محمد صلاح في الملعب وتشوف اللعيبة العالمية دي بعد المباراة أو قبل المباراة وهم نازلين مصرين هم اللي تصوروا معاه، هم اللي يسلموا عليه، هم اللي يجوا يتبادلوا معاه التيشيرت بتاعه ويقابلوه في غرفة الملابس ويحتفلوا بيه جدا. نجم عالمي كبير جدا جدا تبقى فرحان ان الاجواء دي بتحصل مع لاعب مصري
1: طبعا
2: واحد من اهم لاعبين العالم. يعني
1: هو طبعا فخر العرب محمد صلاح وكلنا بنفخر بيه. حتى يعني الفريق بتاعه احتفلوا بيه امبارح وجابوا له تورته بقى وغنوا له كده. فيا رب كل سنه صحه وسعاده ونجاحات اكتر واكتر واكتر.
2: خلونا كده سريعا قبل ما نروح للحاله المروريه نتائج مباريات امبارح كلها. ان اسبانيا اتعادلت سلبي مع الراس الاخضر، مصر وبلجيكا 1-1، السعوديه واوروجواي 1-1، والمنتخب السعودي بنهنيه على المستوى الرائع اللي قدمه امبارح الحقيقه، وايران ونيوزيلندا في مجموعتنا اتعادلوا مع بعض 2-2. النهارده في مجموعه مباريات يعني ولا اروع، هتبتدي بفرنسا والسنغال الساعه 10 مساء، والعراق والنرويج الساعه 1، وبعدين الارجنتين والجزائر والنمسا والاردن.
1: هنرجع تاني نكمل كلامنا معاكم بس تعالوا سريعا نروح نطمن على الحاله المروريه من زميلنا محمد صابر. مساء الفل يا محمد.
3: مساء الفل يا شيماء. مساء الفل يا نشأت. اهلا بيكم واهلا بالساده المستمعين الكرام.
4: دلوقتي بقى تعال اقول لك ازاي توصل.
3: ازاي توصل النهارده؟ هنبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهرة وابرز المشهدات وبعض الكثافات المريه واعلى كوبري اكتوبر، وخاصه في الاتجاه القادم من مناطق شارع القاهره المتجه لمناطق وسط المدينه. نتيجه ان كان عندنا مصادمه اعلى منطقه البريد، يفضل اللي خارج دلوقتي من مناطق مدينه نصر والعروبه ومتجه لمنطقه وسط البلد على طول دلوقتي هم يستخدم نفق الازهر او هنستخدم المسطحات الارضيه او هنستخدم باقي الكبار الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، ونتجنب كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو. والان بعض الكثافات ايضا اعلى منطقه صلاح سالم في اللي جاي دلوقتي من اعلى العروبه ومتجه لمناطق ارض المعار، وترجع تقابلنا بعض الكثافات عند الجهاز المركزي المتجه الى مناطق شيراتون والمطار والنزهه. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ على طول دلوقتي تروح تستخدم محور مصر او محور الخليفه المامون. بعض الكثافات ايضا على كوبري حلمية الزيتون اللي جاي دلوقتي من مناطق مصر الجديدة ومتجه لمناطق المحكمة ورايح أيضا على مناطق المطرية، وبعض الأحجام على كوبري الحدايق اللي جاي من مناطق مدينة نصر ومتجه لمناطق سكة الهلال والزاوية. هروح نستخدم النهاردة كوبري سرايا القبة، كورنيش النيل الأحجام بتقابلنا عند منطقة جاردن سيتي اللي داخل على مناطق المعادي وحلوان. إذا توصل النهاردة بعيد عن الزحمة تروح تستخدم كوبري الحضارات، منطقة فقر الكورنيش في الأوتوستراد بتقابلنا بعض الكثافات اللي خارج من المعادي ومتجه إلى مناطق المعقم. هروح نستخدم دلوقتي محور حسب الله القفراوي في نطاق منطقة مدينة نصر، بعض الكثافات عند حسن المأمون متجه لمناطق النادي الأهلي. هروح نستخدم النهارده منطقة مكرم عبيد، وننزل كوبري 90 الجنوبي بتقابلنا بعض الكثافات المرية. هروح نستخدم محور طه حسين أو جمال عبد الناصر، وكده كملنا حضراتكم على الحركة المرية داخل محافظة القاهرة.
5: طب وبتوع الجيزة ازاي يوصلوا؟
3: بعض الكثافات اللي بدات تتواصل الان اللي جاي دلوقتي من كورنيش العجوزه وداخل على اشاره ميدان الجيزه، مستخدم نفق العجوزه ومستخدمين ايضا شارع مراد، وبعض الاحجام ايضا اللي بدات تقابلنا في منزل كوبري الدق اللي داخل على شارع ثروت وطالع على الطريق الدائري لجامعة القاهرة. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمة لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل وهرم؟ تروح تستخدم شارع جامعة الدول العربية وتطلع منه على شارع السودان. بتقابلنا بعض الاحجام النهارده في محور الفريق كمال عامر عند منطقة ساقية مكي المتجه لمناطق الطريق الدائري ومناطق المنيب. ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمة لو انت جاي من الجيزة ورايح مناطق المنيب؟ تروح تستخدم شارع ربيع الجيزي. ولو انت جاي من اعلى الدائري ورايح مناطق فيصل وهرم تروح تستخدم محور عمرو بن العاص. وكده طمنا حضراتكم على الحركه المروريه داخل محافظه الجيزه.
5: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
3: قطاعات الطرق الجاية المقدمة داخل ومخارج القرى الكبرى مازالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسيابة مرية. بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد أعلى دائري الوراق وباسوس وفي نطاق منطقة المرج بعض الكثافات هي منطقة الخصوص اللي خارج دلوقتي من مناطق شبرا الخيمة متجه لمحافظات الأقاليم بعض الأحجام عند منطقة محور الطريق الزراعي. هروح نستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظة اسكندرية بعض الكثافات في منطقة أبيس ومحور قناة السويس بعض الأحجام ومنطقة محرم بيك ومحور ربوهير بتقابلنا بعض الأحجام المرية. عشان كده النهارده هروح نستخدم محور الفريق اول سليمان عزت ده اللي بينقل الحركه المريه من كوبري 45 وصولا الى الطريق الساحلي الدولي. بعض الاحجام في نطاق محافظه الاسماعيليه في شارع انور السادات ومنطقه عرشيه مصر هروح نستخدم شارع الجمهوريه مدينه الزازي شارع فاروق بعض الاحجام المتجه لمنطقه وسط البلد. هروح نستخدم نفق المحطه في نطاق مدينه بورسعيد الاحجام في منطقه الاستثمار وشارع عبد الرحمن شكري. هروح نستخدم اشاره الشاحنات. اما من مدينه دمياط الاحجام بتقابلنا في طريق كفر البطيخ المتجه الى الشعبية منطقة السنانية. هروح نستخدم دلوقتي شارع الكورنيش او نستخدم الشارع الحربي في نطاق مدينة المنصورة. الكثافات بتتوافق في شارع محمود شاهين المتجه لموقف السنبلاوين وبعض الكثافات في شارع جهان السادات. هروح نستخدم النهارده شارع الجلاء امام مدينة طنطا. الكثافات بتقابلنا في ميدان الساعة وميدان المحطة وشارع الجانبية. هروح نستخدم شارع طه الحكيم من محافظات الوجه الابلي ومحافظة الفيوم. بدأت تتوافد الاحجام في شارع النبوي المهندس المتجه لميدان المسلة وهو شارع دار رماد. هروح نستخدم شارع الفاروق عمر من محافظة أسيوط الأحجام بتتوافد في شارع كورنيش الإبراهيمية وشارع فيصل وبعض الكثافات اللي بدأت تتوافد أيضا في منطقة مديرية الزراعة. هروح نستخدم النهاردة شارع يسر الراغب أو شارع الجلاء. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات. متابعين لحضراتكم السلام على الطريق محمد صابر.
4: ها وصلت؟ أنا كده اطمنت.

قطع التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2 بيتك يا مجهز بيو. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: الشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع محمد نشأت وشيماء حافظ على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة السبع بفرنسا. وعلى هامش القمة التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أورسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، والتي أعربت عن ارتياح المفوضية والمؤسسات الأوروبية للوتيرة الإيجابية لعلاقات التعاون مع مصر في المجالات كافة، وشددت على التزام الاتحاد الأوروبي بالاستمرار في العمل عن كثب مع مصر لمواجهة التحديات المشتركة وبناء السلام وتعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط. وتناول الرئيس السيسي مع المسؤولة الأوروبية عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث استعرض محددات موقف مصر القائم على ضرورة التوصل لحلول سياسية مستدامة لكافة أزمات المنطقة بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى أنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي على هامش أعمال قمة مجموعة السبع بفرنسا. وأكد الرئيس السيسي تقديره للمسار المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، وبدوره ثمن رئيس المجلس الأوروبي الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأكد محورية التنسيق الوثيق بين الجانبين والرامي لتحقيق السلم الإقليمي والدولي وتسوية مختلف الأزمات الإقليمية، مؤكدا تقديره للدور الذي تقوم به مصر من أجل إرساء الاستقرار للمنطقة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال في كلمته خلال فعالية إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية إن المنصة تعد جزءا من منظومة تم العمل عليها تستهدف كل من الإصلاح المؤسسي والتشريعي والتنظيمي وكذلك الإصلاحات اللوجستية. وأكد رئيس الوزراء أن شغل الحكومة الشاغل هو تحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أنها تقدمت للبرلمان بسبعة تعديلات في القوانين تتضمن تسهيلات جمركية وضريبية وتهيئة لمناخ الأعمال. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا أن مختلف المشروعات القائمة تخضع لمتابعة مستمرة، وأن الدولة استثمرت الكثير منها في هذا القطاع الحيوي بهدف تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمات الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة. في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، اختتمت فعاليات دورة القيادة التكتيكي TLP-10 التي نفذت بإحدى القواعد الجوية المصرية بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية ومشاركة القوات الجوية الإسبانية بصفة مراقب، وذلك على مدار 5 أسابيع. مصر أدانت بأشد العبارات افتتاح ما يسمى بسفارة أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما شددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدتها أو تنتقص من سيادتها. اقتصاديا، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى استقبل وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، واستعرض الدكتور حسين عيسى رؤية الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية لتطوير أدائها وتعزيز الكفاءة والفاعلية والحوكمة. وأكد أن مصر تمضي بقوة في الإصلاح الاقتصادي وتفتح آفاقا أوسع أمام القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أداء إيجابيا رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية. من جانبه أشاد وفد البنك الدولي بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ورياضيا، اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو انتخبت جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة رئيسا للجنة، وذلك خلال افتتاح أعمال الدورة العادية للجنة بمقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس بحضور الدكتور خالد العناني المدير العام للمنظمة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. كل عام وأنتم بخير. عام هجري جديد. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: رعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 9090، لسه موجودين معاكم شاي مع حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي خلونا نقول لكم برضو احنا بنحتفل كده بمنتخبنا وبالأداء القوي المشرف اللي قدموه امبارح في كاس العالم. أقوى تسديدة أدت إلى هدف منذ بداية تطبيق تقنية سرعة الهدف في كاس العالم، إمام عاشور لاعب مصر ضد بلجيكا، 123.1 كيلومتر في الساعة. لويس تشافيز لاعب المكسيك ضد السعودية كان في 2022 في كاس العالم 22 كان 121.7. ريتسو داون لاعب اليابان ضد اسبانيا في 2022 120.0. مصر دلوقتي اصبح عندها 6 اهداف في كاس العالم، مش بقى ما بقاش الهدف بتاع مجدي عبد الغني. مصر ليها 6 اهداف، في 2 لعيبه جابوا هدفين لمصر في كاس العالم، هم محمد صلاح هدفين وعبد الرحمن فوزي في كاس العالم سنه 1934، ومجدي عبد الغني هدف، وامام عاشور هدف.
2: هنرجع تاني نكمل معاكم علشان الزحمه تعدي. عايزين تقولوا ايه لرجاله المنتخب بتاعنا بعد الفوز امبارح او التعادل يعني، ولكن كانت فرحه كبيره لكل المصريين. ابعتوا قولوا لنا على 199 او كلمونا على 2 18 10 8.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبع

0: تالت. ها
1: السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيو. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 99 ابعت على 99@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: أحبك وودك وموت وموت بهواك،
2: هلا هلا هلا
1: قلبي عشانك تحمل تحمل.

0: مساء الفل مرة تانية على كل بيسمعونا وكل ضمونا من جديد. ناس كتيرة جدا بعتها بتقول كلام حلو قوي لرجالتنا في المنتخب، عمالين يقولوا يعني رسائل شكر وتشجيع وفي انتظار المزيد من النجاحات والإنجازات إن شاء الله خلال البطولة. عايز أفكركم بالماتشات بتاعة مباراة مصر هتكون إمتى. عايز أقول لكم مصر هتلعب ضد نيوزيلندا يوم 22 يونيو الساعة 4 الصبح، وكمان هنلعب ضد إيران يوم 27 يونيو الساعة 6 الصبح. ففي الاوقات دي بقى احنا هننام بدري جدا عشان نفضل جاهزين، او هنطبق بقى عشان نشجع المنتخب.
1: احنا ما عندناش بقى الكلام ده، احنا كلنا ورا منتخب مصر، الاعلام في كل حته، التيشيرتات الحمراء بتاعت منتخب
0: جاهزين
1: مصر في كل حته ان شاء الله، جاهزين جدا جدا جدا. المدرب البلجيكي امبارح كان ليه مجموعه من التصريحات المهمه الحلوه اللي تفرحك كده وانت بتسمعه، وهو بيتكلم عن عظمه منتخب مصر وان منتخب مصر فاجئه بخطه جديده جدا جدا، وقال انه احنا حاولنا ان احنا نكسب في المباراة دي، بس كان في عوامل كتيرة غيرت مجرى المباراة لما استقبلنا الهدف الاول اللي كان من الصعب بعده ان احنا نعود للمباراة مرة تانية. والفريق المصري فاجئنا بصراحة وكان سريع جدا في التقدم، وضيعنا بعض الفرص برضو رغم ان الاستحواذ كنا بنودي الكرة للخصم بشكل اسهل من ضغط المنافس. من الناحية الفنية قال كنا بنلعب قدام فريق قوي جدا جدا وشرس جدا جدا وبيلعب كرة هجومية، واعتقد ان هم سببوا لنا كتير جدا من المتاعب خصوصا في الشوط الاول، لكن مع الشوط التاني تحسننا وسجلنا هدف التعادل. وقال ان منتخب مصر منتخب كبير، وده اللي هو توقعه، وما كانش عايز يتهور هجوميا، لكن الامور ما مشيتش بشكل سيء. لما دخل لوكاكو الى ارض الملعب كان ليه اثر كبير، وده مفيد بالنسبه لنا. طبعا هو ما بيدفعش بلوكاكو طول الوقت لان لوكاكو كان مصاب، هو دفع بيه في الدقيقه 65، وقال بعد كده ان لوكاكو ممكن يبدا او يلعب شوط كامل في المباريات اللي جايه، وقال كمان ان خلاص هو ما عندوش فرصه انه يتعادل مع ايران، لازم يفوز على ايران في الماتش الجاي. وقال الحمد لله يعني في الاخر احنا ما اتغلبناش، والتعادل بالنسبه لنا كان شيء جيد على الاقل، لو ما خسرتش لو ما كسبتش ما تخسرش.
0: لجينا على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: break it down now.
1: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو بالبروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16-420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
4: وعندك واحد شاي تفريح
5: صبح.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا فتس مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفيري كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربعة من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. كل عام وأنتم بخير. عام هجري جديد، الراديو 90 90 هواها مصري.

رعاية آي فلتر، آي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش، الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح،

0: شاي تفاريح تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: بسرعة شديدة جدا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة. بنشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله يتجدد اللقاء بكرة قبل دلوقتي بساعتين مع شيماء حافظ ومحمد نشأ.
2: باي باي.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. برافو عليك يا معقولة، أنا مبسوطة منك قوي، بقيتي مبدعة ومنتجة وسيدة أعمال.
3: تعيشي يا ست قشطة، جاي اليوم اللي معقولة تبقى فيه فيس وومن.
4: فيس وومن؟ روح من قدام السعادة. عرف انت الأول وبعدين الجعصة كده ياو علينا.
2: حقها يا حاتم، معقولة صاحبة مشغل وبتشترك في معارض، ده غير الستات الشاطرين اللي شغالين معاها في المشغل وبيفصلوا هدوم.
3: ايوه يا ستي، انا والستات اللي معاي اتدربنا في المجلس القومي للمرأة، اتعلمنا التفصيل وإدارة المشاريع، وكمان اخدنا دورة التثقيف المالي وعملنا المشروع ده كله بتحويشي.
4: مش كنت خدتي معاك الواد جعفر بالمرة؟ صحيح هو واد لبخة ومخه ظلم، بس ممكن ينفعك يعني.
3: ينفعني ده؟ اسكت يا بيه اسكت، انا مش عايزة اتكلم، ده بغل هيطجم الغاز والغل ماليه، الغل اللي جواه ده بسبب نجاحي.
5: وانا هطجب عجل، ده انا هفرجع.
2: لا ارجوك يا جعفر ما تفرقعش، عاوزينك يا جعفر.
5: متشكرين يا صفصف ان حضرتك خايفة عليا.
2: انا خايفة علشان مش هنلاقي بواب غيرك يشتغل مكانك.
4: مظبوط جدا، يعني لو عايز تفرقع شوف لنا بواب تاني الاول يقعد مكانك، وبعدين فرقع براحتك بقى، ان شاء الله تنفجر حتى.
5: ماشي، اتريقوا بكرة انا كمان هفتح مرشوع.
2: يعني ايه
5: مرشوع؟ زي بتاع البت معقولة.
4: علي النعمة، انتوا جوز معتي، هي تقول فيس ومن وانت تقول لي مرشوع، انتوا اكيد جات لكم الحظمة بلسانكم وانتوا صغيرين.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: ويا ترى بقى يا جعفر افندي، ايه المرشوع، قصدي ايه المشروع اللي انت ناوي تفتحه؟
5: لا خليها مفاجأة، انا هفاجئكم بيه.
4: تفاجئنا؟
2: انا خايفة يا حاتم، خايفة من اللي بيفكر فيه جعفر.
4: اسمحي لي يا صفصف اني اختلف معاكي جملة وتفصيلا.
2: ليه؟
4: اولا جعفر ما بيفكرش.
2: المخ
4: بتاعه للأسف ما فيهوش الجزء بتاع التفكير ده.
2: ما هو ده اللي بخوفني اكتر، اللي زي ده افكاره هتضيعنا كلنا.
4: ما هو كلام ابن عم حديد، هو بس هيطق من جنابه من معقولة، فبيهرت لأي كلام وخلاص.
3: الحاج يا استهاني.
2: ايه
3: الحاج يا بيه؟ تعالوا انزلوا شوفوا المصيبة اللي عملها البعيد.
4: بعيد من بيه، انتهي.
2: هو في غيره؟ اكيد جعفر. عمل ايه جعفر يا معقولة؟
3: الموكوس المغلول خد حتة من رصيف وعمل عربية كبدة وسجق.
5: جرب يا هادم، جرب يا بيه الكبدة بعشرة جنيه، جرب يا بيه الكبدة بعشرة جنيه، الكبدة زي السجق في الزيت بتلق.
2: عملها الجبان الرعديد، فتح عربية كبدة وسجق. زعقله يا حاتم، زعقله، وقفه عند حده.
4: حاضر خلاص، ده انا حمرمطه. انت ولا جعفر؟
5: شدابك يا حاتم بيه، ياك تكون جاي تهنيني على مرشوعي.
4: انت ازاي يا ولد انت تفتح عربية كبدة وسجق؟ فين المخ والحلويات؟
2: يختاري إيه؟ عليك اعوذ بك. رأي حاتم، هو ده اللي حيوقف جعفر عند حده؟ يا جعفر انت بعربيتك دي هتعمل روايح وحشة قوي في العمارة.
4: يا سلام، وحد يكره يعني ريحة الكبدة والسجوق يا بنت الأرناؤوطي؟
2: ان كان ولا

0: قد كان فتح عربية ملفاي أو فتح عربية كاردون بلو.
1: حاتم.
2: نعم.
1: هي الحاجات اللي عقولها الست صاصف دي إيه؟ أنا حاسس إنها هتشتم.
3: طبعا بتشتم بس بالأوكراني.
0: وبعدين تعال هنا يا جعف، انت فاكر اننا حنسكت لك على الجريمة اللي انت ارتكبتها؟
1: جريمة ده استصفصف، انا بريء، انا ما عملتش حاجة.
4: ايوة جريمة، اكيد قتلت معقولة وعملت منها الكبدة والسجق اللي انت بتبيعهم دول.
0: لا لا لا لا لا لا يا حاج، جعفر سرق الرصيف.
4: طلع ورق، طلع الرصيف يا حرامي.
1: فتشني يا بيه، اسرق الرصيف كيف يعني؟ ما سرقتش.
0: لا سرقت، لما تاخد حتة من رصيف المشاة وتستولى عليها وتعمل عليها عربية كبدة، الرصيف ده ملكية عامة للناس كلها.
5: أنا بقولك يا ستي تعالي نبلغ عنه ويجوا يقبضوا عليه ونخلص منه.
1: لا لا لا خلاص يا استيادب، ما تبلغيش، بلاش السجن بلاش.
0: حسك عينك تعملها تاني. حالا حالا، يلا تلم العربية دي وتشيلها من هنا في خلال 5 دقايق، ما لاقيش العربية دي قدامي، فاهم؟
4: أيوة. تشيل العربية دي وبسرعة، والكبدة والسجق تطلعهم لي على فوق عندي.
1: طب والمخ يا بيه اعمل فيه؟
3: لا بالنسبة للمخ خليه لك انت، يمكن يفيدك.
6: كنتم مع يوميات صفصف.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في جلسة بعنوان الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط المنعقدة في إطار أعمال قمة مجموعة السبع بفرنسا. واستعرض الرئيس السيسي رؤية مصر إزاء تطورات القضايا الإقليمية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد تسوية شاملة للأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من أجل ضمان تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والعالمي، خاصة في أعقاب ما شهدته المنطقة من معاناة جراء استمرار الحروب والصراعات بها لسنوات، ومشددا على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتز، وأكد الرئيس اعتزازه بمسار العلاقات مع ألمانيا كشريك تنموي رئيسي لمصر. من جانبه ثمن المستشار الألماني الزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن بلاده تنظر لمصر كشريك قوي لألمانيا وللاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار والتكامل الاقتصادي بين جانبي المتوسط. وتطرق اللقاء لعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث توافق الزعيمان على أهمية دعم الحل السلمي لأزمات المنطقة وبالأخص القضية الفلسطينية والأزمة الإيرانية بما يحقق أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على مقدرات الدول والشعوب. الهلال الأحمر المصري استقبل الدفعة 52 من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى جانب مرافقيهم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. ويواصل الهلال الأحمر انتشاره على معبر رفح منذ بداية الأزمة، حيث يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الإنساني. في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، اختتمت فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 التي نفذت بإحدى القواعد الجوية المصرية بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية ومشاركة القوات الجوية الإسبانية بصفة مراقب، وذلك على مدار 5 أسابيع. مصر أدانت بأشد العبارات افتتاح ما يسمى بسفارة أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما شددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدتها أو تنتقص من سيادتها. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال في كلمته خلال فعالية إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية إن المنصة تعد جزءا من منظومة تم العمل عليها تستهدف كل من الإصلاح المؤسسي والتشريعي والتنظيمي وكذا الإصلاحات اللوجستية. وأكد رئيس الوزراء أن شغل الحكومة الشاغل هو تحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أنها تقدمت للبرلمان بسبعة تعديلات في القوانين تتضمن تسهيلات جمركية وضريبية وتهيئة لمناخ الأعمال. ورياضيا، منتخبات فرنسا والسنغال يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

الهجرة النبوية المشرفة، رحلة أنقذت الإنسانية. عام هجري جديد، كل عام وأنتم بخير. الراديو 99 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على راديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده كان يوم حلو عليكم. ان شاء الله بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه ان احنا نقول امين. النهارده قبل اي حاجه طبعا عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين مناسبه راس السنه الهجريه، ويا رب دايما كده ايامنا كلها خير وسعاده، ويا رب تكون ان شاء الله سنه هجريه سعيده علينا جميعا. النهارده يوم زحمه، النهارده حصه الالعاب، النهارده عندنا ثلاث فقرات. يوم الثلاث دايما يكون يوم مختلف جدا في ساعتين جامدين. عندنا طبعا ميني تورنيدو، عندنا خلي ودنك معايا، وعندنا ووكمان، وعندي رسائل كتير موجوده على الفان بيج وعلى الواتساب من قبل بدايه الحلقه بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. نبدا كده نمسي على الناس. طبعا انتوا النهارده تبعتوا لي اسامي مطربين ومطربات عشان نعمل لهم حاجه اسمها ميني تورنيدو، اللي هو يعني بعمل لهم ميكس كده خمس ست اغاني ورا بعض. وعندنا خلي ودنك معايا، ان انا بسمعك موسيقى تصويريه بتاعت عمل فني، وانت تقول لي ايه هو اسم العمل الفني، سواء فيلم او مسلسل او مسرحيه. بس انا ناوي النهارده هبدا بميكس كده. هو النهارده يعني المفروض ان احنا بنجيب، يعني لو هنعمل ميكس بنعمل ميكس المطرب واحد، بس انا في اتنين مطربين دلوقتي هعمل لهم ميكس مع بعض عشان الاغنيه عجباني، او يعني للهدف معين في دماغي. هتفهموا ما تسمعوا الميكس دلوقتي. طيب اسلم بس عليكم الاول. احلى حسام واحلى برنامج واحلى اصحاب السعاده واحلى برنامج مره تانية. وعايزه محمد فؤاد طمني عليك، دي فيروز. حاضر يا فيروز، انا يا الاثنين. جيهان وروز، مساء الفل عليكم، منورين الدنيا، بتقول لي مساء الهنا والسرور، ويحس كل سنه وانت طيب وبالف خير وصحه وسلامه، ربنا يخليكم يا رب، حرمنيش منكم ابدا. محمد عبد المقصود عايز يسمع ميني تورنيدو لمجد القاسم. ماشي. مروه مكارم، ربنا يخليك على دعواتك الحلوه، كل سنه وانت طيبه وبخير، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. هند حمدي، مرسي على الصوره الحلوه، صورك الحلوه دايما، تقولي كل سنه وانت طيب يا غالي، ومساء الفل عليك ويا رب دايما تكون بخير، منوره الدنيا كلها، ومرسي دايما على مشاركتك المختلفه والمتميزه. جهاد خالد، مساء الهنا، مرسي طبعا برضو على الدعوات الحلوه. وبتقول ميني تورنيدو النهارده حمائي. ماشي. طب هو انا لو جبت ميني تورنيدو الحمائي، هل هتبقوا عايزين اغاني قديمه ولا اغاني جديده ولا الاثنين على بعض؟ وبتقول لو ممكن اغنيه جديده لانج بتاعت حمائي، او انا هنساك لاصاله، او اغنيه اسعد لحظه نوال الزغبي، او هو طيب معاك سميره سعيد. ماشي. حاضر، كله ان شاء الله حاضر، عينينا الاثنين. مساء الفل، كل سنه وانت طيب وخير، ويا رب دايما تكون بخير. دي مين بقى؟ بدور على اسمها في الرسائل. دي ندى. ندى منوره الدنيا كلها. ندى يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. كمان عندي عبير شنيس منوره الدنيا، بتقولي طبعا النهارده الحلقه المتميزه اللي لازم تدرس، ربنا يكرمك يا رب على الاغاني والمكسات والميني تورنيدو، بحب اسمع كل اختياراتك احلى من بعض، ربنا يخليك يا رب، تسلمي لي. عندي ريم بتقول مساء النور على احلى مذيع التورنيدو فضل شاكر، وعايزه اغنيه كارول اسمعها اهمالك ليا، ولو حمائي يبقى جديد. طيب يبقى عندنا فضل وعندنا كارول. حاضر، عينيا الاثنين. في كمان جيهان وروز عايزه تسمع اغنيه لطيفه يا سيدي مسي. حاضر حاضر، لا عينين، كل اللي انتوا عايزينه انا حاضر. كمان عندي يسرية عمران منوره الدنيا، مسيعة الدعوات الحلوة الاول، وبتقول يا ريت ميني تورنيدو عامر طبعا، فؤاد ماشي، او موسيقى لسمير سرور، ودي فكرة حلوة سمير سرور. هو عامة النهاردة برضو في ميني تورنيدو انا محضره، غير المكس اللي جاي ده، في ميني تورنيدو تاني انا محضره، هتبسطوا بيه، هتسعدوا بيه يعني، ويمكن يبقوا اتنين يعني، محدش عارف. مساء الخير والسعاده، احلى ساعتين جامدين، كل سنه وانتم طيبين، حلقه مميزه واحلى ميني تورنيدو. دي ايموز، وبتقول علاء عبد الخالق. ماشي جدا، علاء عبد الخالق اهو. هشام عباس، هشام عباس، عمرو دياب، دياب، واي حاجه منك حلو، ربنا يخليك يا ايموز، تسلمي لي يا رب. عندي كمان مي عصام منوره الدنيا كلها، بسلم طبعا عليك وعلى ياسر ولارا والولاد ووالدتك الغاليه، وبرسي على كل كلامك الحلو، بقول كل سنه وانت واسرتك كلها طيبين وبخير، ويا ريت ميني تورنيدو هيثم شاكر ومحمد فؤاد او موسيقى. طيب ماشي، هيثم شاكر، واحنا كده كده كاتبين فؤاد وكاتبين المزيكا. كمان بسرعه جدا كده، مساء الفل، حس كل سنه وانت طيب وبخير، سنه سعيده عليك وعلى كل الناس، عايزين ميني تورنيدو مدحت صالح او تترات مسلسلات. دي نوريهان. حاضر يا نوريهان، مدحت صالح. طيب احنا بسم الله ما شاء الله كده كام كده 10 مطربين، واحنا لسه في اول لينك. فاحنا النهارده ان شاء الله عندنا حلقه قويه هتعجبكم وهتتبسطوا بيها جدا جدا جدا. عايزكم بس تركزوا قوي في الميكس اللي جاي ده لو سمحتوا، بعد اذنكم يعني،
وقولوا لي فهمتوا ايه، يعني قولوا لي انتوا فهمتوا ايه بس كده. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب هو 010 490 90 4. هنرجع هنبدا بقى نشوف مين اول نجم او نجمه هيكون ليهم ميني تورنيدو، يعني اربع خمس يمكن ساعات ست اغاني نلعبهم ميكس ورا بعض على طول، وهنبدا المسابقات على طول لما نرجع اللينك اللي جاي. يلا بينا راجعين ومكملين الساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها موسيقى. ركزوا.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي. إنستا باي وفوري كود 9137.

السنة دي كرنفال الصيف من بيتك جايب خصومات على الكاش هتفرحك وعروض على التقسيط هتريحك في أكتر من 190 فرع جنبك أو أونلاين من على بيتك.com أو من على 1-9-6-2 بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.

0: هواها مصري.
1: ساعتين جامدين على الراديو 90-90
0: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: وساعتين جامدين على راديو 90 90 هوا مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، هيبدا مع بعض دلوقتي على طول. خلي ودنك معايا، اول مسابقه موجوده معانا النهارده، وكمان هنبدا اول ميني تورنيدو. بس نشوف اخبار الرسائل ايه الاول. بالنسبه للميكس اللي فات، في ناس فهمت جدا ايه اللي مقصود بيه، وفي ناس راحت بعيد خالص خالص. لا مش ده اللي مقصود. لا جبنا اغنيتين، واحده لرامي صبري وواحده لنوال عبد الشافي. المهم اللي جاوب صح هقول له صح، اللي جاوب غلط هقول له غلط، بس ايه اللي انا قصده مش مشكله. يعني هو دلوقتي عندي الاستاذ ايهاب منور الدنيا كلها.
1: يا مساء الفل والجمال والحلاوه على الاجمل مذيع. يعني بص انا عارف انك زعلان مني عشان خاطر بقى لي فتره ما اتواصلتش معاك على صفحه البرنامج، بس معلش والله العظيم اعذرني يا حسام، مش ده موضوعنا. الموضوع موضوع الاغنيتين اللي ورا بعضهم اصلا دولت. دي رساله قويه جدا على فكره، رساله قويه قوي. صباح الفل يا حبيبي،
0: منور الدنيا كلها استاذ ايهاب، وميرسي على رسالتك الحلوه. في كمان جي جي من اسكندريه تقول لي مساء مساء يا حس، كل عام هجري والكل بخير، ويا مساء الفطير شهيصوني انا يوم الخميس عيد ميلادي. ايه علاقه الفطير بالموضوع؟ ومش هقول الكام، بس هو ما شاء الله كتير، وروني فرحوني والنبي. انت بعتها لنا احنا الرساله دي، معلش ايه علاقه الفطير بالموضوع؟ المهم يعني تقول اللي فهمته من الميكس هو حاله الانثى في العموم، اللي هو مالك مفيش يسكت تقريبا، هي تعاتبه مش عارف. لا خالص. لا لا خالص، انا ولا شاغلني كل الموضوع ده، انا بتكلم في حاجه تانية خالص. طيب نوريهان عجبها الميكس، ربنا يخليك يا رب. استنيلي في ام روجي منور الدنيا بتقول لي مساء الفل الورد والياسمين، منور يا سمسم في يوم حصه الالعاب وبالتوفيق، ويا ريت حمائي قديم وجديد وكل سنه وانتم طيبين وبخير. حاضر عينيا الاثنين. في كمان ازيك اخبارك ايه، انا ام قمر عايزه ميني تورنيدو لتامر حسني وعمرو دياب، وكل عام وانت بخير، منور الدنيا كلها يا ام قمر. ما جيتيش من يوم الاربعاء اللي فات بس ماشي. مساء السعاده نجم الاذاعه، منور الراديو والدنيا كلها، كل عام وانت طيب وكل مستمعين ساعتين جامدين بخير. عايزين ميكس ثمانينات تسعينات وعلاء عبد الخالق بليز. حاضر وسهل المسابقات دي. ايمو منور الدنيا كلها ايمو. في كمان عندي مدام امل منور الدنيا بتقول لي مساء الورد والفل والياسمين عليك يا غالي، كل سنه وانت طيب وبخير وصحه وعافيه. بعت لك امبارح ميني تورنيدو، كنت طالبه منك ميني تورنيدو العامر. طيب احنا عامر مكتوب عندنا، وإليسا ماشي، وراغب حاضر، والكفوري حاضر، كل دول ماشي، ولطيفه وهاني شاكر وايهاب توفيق وسميره سعيد. هو عامة فاضل في الوطن العربي اتنين مطربين ما قلتيش اساميهم، يعني هم دول. حاضر يا مدام امل، عينيا الاثنين، اكيد حاجه منهم هتيجي، يعني اكيد حاجه من العشر مطربين دول حاجه هتيجي النهارده، عينينا الاثنين. تورنيدو علي الحجار او اساف طلبته منك كذا مره، ولو سمحت اغنيه لشاروخان دي غزل، وبتقول لي حلقه امبارح كانت حلوه قوي، والكل هنا بيسلم عليك وبيقولوا لك كل سنه وانت طيب، سلمي لي عليهم جميعا جميعا. ضحى كمان مساء الفل عليك، مساء الخيرات، والميكس ده كان ناقصه اغنيه مش عارف اغنيه ايه كده اللي هيفا وهبي، مش عارف نطقها صح ولا غلط. المهم يعني بتقول ممكن نعملها ميكس النهارده او ميكس نوستالجيا الفيناتي. وانا اقول لك حوار الفطير، اول يوم في السنه الهجريه بنعمل فطير في البيت، عشان بيقال نفتح السنه الجديده بالفطير، فربنا يفتحها علينا ان شاء الله. والله العظيم انا اول مره اعرف المعلومه دي، يعني ما جاتليش قبل. هو احنا ليه لازم نربط اي مسابقه باكل؟ يعني ما مش عارف، ما لا ما عداش عليا موضوع السنه الهجريه بالفطير ده. طب هو منكم نستفيد برضه. عبد الرحمن فوزي بيقول مساء الفل كل سنه وانت طيب وبخير، احلى مساء على مهندس جابر وهاله ودينا ويارا ومدحت، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، منور الدنيا كلها يا عبد الرحمن. عندي كمان زينب مساء الفل، احلى ساعتين جامدين بس بتحضور اهو، كل سنه وانتم طيبين، وعام هجري سعيد علينا كلنا، لسه نازله من الشغل ما سمعتش لسه اي حاجه ولا مكسات للاسف، ده احنا لعبنا مكسات كتير قوي فاتك انت كتير. يا اهلا يا اهلا يا اهلا الاستاذه همسه باشا منوره الدنيا كلها والله، تقول لي مرحبا حسام المبدع عمرو دياب وحشتيني بليز. حاضر، هو كده كده النهارده هنعمل ميني تورنيدو حلو لعمرو دياب، حلو حلو يعني هتبسطوا كده. امي احمد بتقول مساء السعاده صنع السعاده، وكل سنتك طيبه وبخير، في نشاه امبارح كانت روعه، تسلم ايدك ربنا يخليكي. وعايزين ميني تورنيدو قديم، حليم على ورد على فيروز وفضل شاكر ومنير وعمرو قديم، انا امي احمد. حاضر، كل اللي انتوا عايزينه حاضر، وان شاء الله الوقت يكفي كل حاجه. احنا دلوقتي هنخش على ميني تورنيدو حلو قوي لفؤاد، عشان فؤاد طلب كتير في اول لينك، هنعمل دلوقتي ميني تورنيدو فؤاد خطير. بس الاول اسمعكم المسابقه، وانا قلت النهارده اجيب حاجه سهله خالص، اللي ما فتحش كتاب هيعرف المزيكا دي بتاعت ايه، تهيأ لي يعني من وجهه نظر.
2: ايه
0: يعني اسهل من كده والله ما فيش.

حلو كده؟ يلا بينا نبدا بقى الميني تورنيدو الاولاني اللي موجود معانا النهارده للنجم الكبير محمد فؤاد، وهيرجع بعدها على طول ومكملين. المزيكا اللي سمعناها دي هي موسيقى عمل فني، ممكن يبقى فيلم، ممكن يبقى مسلسل، ممكن يبقى مسرحيه. الفكره بقى ان انت تركز، تخلي ودنك معايا كويس قوي، وتقول لي المزيكا اللي انت سمعتها دي بتاعت ايه. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 904. كل الناس اللي منورين طبعا الفان بيج، اميره سيد وهيام وعبير شميس، كل الناس اللي منورين على الفان بيج، مساء الفل عليكم، ورسالة المجهود الخطير اللي انتوا عاملينه.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصر اللي لسه موجود معاكم حسام عصام. بدأنا نشوف شويه اجابات، في صح جدا في غلط خالص، بس هنشوف لسه الاجابات اخبارها ايه وهسمعكم طبعا المزيكا تاني. سمعنا اول مين تورنيدو؟ محمد فؤاد. جهزوا اللي جاي بقى، اقول لكم مين؟ لا استنوا شويه كده اقول لكم. طيب دلوقتي عايز اشكر جدا جدا جدا نسمه، طبعا نسمه زغروطه انتوا اكيد طبعا عارفينها. هي ماشيه في حته كده في المعادي فلقت راجل جميل كده اسمه عم حسن فتح الراديو وهو بيبيع حاجه على عربيه. المهم يعني بعتت لي وبعت لي صورته واستاذنته ان هي تصور وكده. هو انا نفسي اقلع اسمعكم الفيديو بس هو الصوت مش واضح قوي يعني. منور الدنيا كلها يا عم حسن والله العظيم، وانا مبسوط انك كل يوم بتبقى موجود معايا. مساء الفل والهنا والسعاده عليك. وطبعا بشكر نسمه جدا جدا جدا. صديقتي العزيزه واختي الغاليه الشق ايناس سعد منور الدنيا كلها واجابتك صح، الف الف مبروك الف الف مبروك. بتيجي انت برضو في حتت معينه كده في المسابقات في المكساب بتاع يعني في حاجات معينه كده تيجي معاها. مساء الفوش واحلى اغاني، كل سنه وانت طيب وعم هجر سعيد علينا كلنا يا رب. ده رقم اخره 11 اللي هو بحاول ادور على الاسم لكن هو مش حابب، هو مش حابب ان انا اعرف الاسم ايه او كده يعني يمكن. طيب في كمان فيروز بتقول خلي بالك. ماشي حاضر، وعلى فكره ماما بتحب المزيكا دي. وفي كمان وشكرا على الاغنيه جدا، ربنا يخليك يا رب تسلمي لي. كمان عندي ايمو بتقول الميكس بتاع فوق شيء جنن وكنت طالبه منك اختياراتك في الجون، تسلم يا عاشق الميكسر وربنا يسعدك ويفرح قلبك ربنا يخليكي. محمد الحديدي منور الدنيا كلها يا محمد. بيقول لي عايز اقول لك يا باشا انك انت جايب وقت الصح ومشغل حاجات في وقت الصح وبيجيب العسل العسل اللي زيه. حبيب ربنا يكرمك يا رب، ده كلام حلو ده، ربنا يكرمك يا محمد يا حديدي، انت اللي عسل والله ربنا يخليك. في كمان انا لولا عايزه تورنيدو اصاله او عمرو دياب وحمائي قديم، وهي الموسيقى دي تقريبا بتاعت يعني حاجه منهم صح. اول واحده اللي انت قلتها صح، بس مش عايز اعرف البطل مين، انا عايز اعرف يعني الاسم العمل الفني ايه. وبيقول الميكس بتاع محمد فؤاد تحفه وقلبت علينا المواجع. ليه قلبت المواجع؟ ليه هي كانت طمني عليك بس الباقيين كله فرفشه وبتاع مفيش حاجه. طيب عندي هلا هنداوي منوره الدنيا، مساء الفل بتقول كل سنه وانت طيب وبخير وحبايبك كلهم طيبين. انا لسه جايه ما سمعتش حاجه، دايما متالق ومتميز ويومك جميل يا حسومه منوره الدنيا كلها. انت فاتك اول ميني تورنيدو بس ما تقلقيش يعني. وفاء منوره الدنيا كلها، وفاء وفاء الوحيده اللي فهمت الميكس الاولاني اللي انا لعبته خالص في اول الحلقه مقصود بيه ايه، الوحيده اللي فهمت والله برافو عليك، ودانك موسيقيه يا بنتي. اموروجي بتقول مساء الفل بتقول بعتلي الاجابه ماشي مظبوط. في كمان فوقش حلو قوي المبدع والمزيكا دي للمبدع عمر خيرت يمكن الله اعلم، دي ايموس. كمان الاستاذ عربي كل سنه وانت طيب وبخير بمناسبه السنه الهجريه، ومن خلالك بوجه تحيه للمنتخب ورجالته على الاداء ومزيد من النجاح. الاجابه هي كذا ماشي. طبعا والله العظيم برافو عليك يا استاذ عربي، معلش طبعا امبارح ما شاء الله بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب يعني. امبارح عملنا ماتش حلو الحق يتقال، لا لما بنعمل ماتش حلو بنقول عملنا ماتش حلو. مركزين مركزين، عاملين مجهود عاملين مجهود، رجاله رجاله رجاله رجاله. لا امبارح ماتش بصراحه حلو، عقبال بقى ان شاء الله الماتش اللي جاي واللي بعده نخلص كده المجموعه الاولانيه وبعد كده نشوف اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، ويمكن مش يمكن نلاقي نفسنا خدنا كاس العالم، محدش عارف، مش يمكن يمكن محدش عارف. طيب يا سمعكم المزيكا مره كمان، عايز اعرف بتاع عمل فني اسمه ايه، وهي سهله سهله قوي يعني.

العمل الفني دايما بطولة نجم كبير جدا جدا جدا جدا، والنجمة اللي موجودة معاه في العمل الفني ده هي نجمة برضو كبيرة جدا في مجال الاستعراض والتمثيل طبعا. يلا احنا هنرجع بقى نقول الإجابة ونسأل سؤال جديد وانتوا عارفين بعد كده هنعمل ايه. يلا بينا نروح بقى عمرو دياب. عمرو دياب بقى وفي القديم، ها في القديم بقى، نسمع كده بقى ميني تورنيدو حلو، هنرجع بعدها على طول. يلا ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب وهو 010 490 90 4. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: إيه ده؟ مطعم اكلور،
3: هات ايفيل،
2: صدى واقف في الزور،
3: هات ايفيل،
2: اكل طعمه تغير،
3: هات ايفيل،
2: مشكله في الميه،
3: هات ايفيل،
4: مشكله في الهضم، جفاف بشره وشعر، التهاب وحساسيه، جلالات والميزانيه،
3: ما تجيبي ايفيل
5: ضيوف عايزه قهوه،
3: هات ايفيل
6: بصافي يا وسقعه،
3: ايفيل تركو
5: شمعتين بدل السبعه،
3: هيجيبوا ايفيل،
7: مفيش فن هيجيلك،
3: هات ايفيل،
7: ممكن تركبه بايدك،
3: هات ايفيل، حاسس اني مش مطمن.
6: اطمن، ده اي فلتر،
8: اي فلتر ما تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769 رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على راديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في جلسة بعنوان الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط المنعقدة في إطار أعمال قمة مجموعة السبع بفرنسا. واستعرض الرئيس السيسي رؤية مصر إزاء تطورات القضايا الإقليمية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد تسوية شاملة للأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من أجل ضمان تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والعالمي، خاصة في أعقاب ما شهدته المنطقة من معاناة جراء استمرار الحروب والصراعات بها لسنوات، ومشددا على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتز، وأكد الرئيس اعتزازه بمسار العلاقات مع ألمانيا كشريك تنموي رئيسي لمصر. من جانبه ثمن المستشار الألماني الزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن بلاده تنظر لمصر كشريك قوي لألمانيا والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار والتكامل الاقتصادي بين جانبي المتوسط. وتطرق اللقاء لعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث توافق الزعيمان على أهمية دعم الحل السلمي لأزمات المنطقة وبالأخص القضية الفلسطينية والأزمة الإيرانية، بما يحقق أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على مقدرات الدول والشعوب. الهلال الأحمر المصري استقبل الدفعة 52 من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى جانب مرافقيهم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. ويواصل الهلال الأحمر انتشاره على معبر رفح منذ بداية الأزمة، حيث يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الإنساني. نيابة عن رئيس الجمهورية، ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة مصر خلال الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية والشركاء حول تفشي فيروس إيبولا. وأكد رئيس الوزراء تضامن مصر العميق مع الدول الإفريقية الشقيقة المتأثرة بتفشي فيروس إيبولا، وشدد على أن الأمن الصحي في أفريقيا يستلزم استجابة إفريقية موحدة. كما أكد رئيس الوزراء استعداد مصر لتبادل الخبرات الفنية في مجالات الاستعداد والوقاية وتعزيز نظم الترصد الوبائي ودعم جهود تصنيع اللقاحات والأدوية ووسائل التشخيص. على هامش مشاركته في تشاتشيني أكبر منصة وطنية متكاملة للمعلومات التجارية، شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق موسوعة الوزارات المصرية منذ عام 1922 كأضخم سجل توثيقي وبصري متكامل لتاريخ الحكومات المصرية. وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة في إعداد هذا العمل التوثيقي، مؤكدا أن حماية الذاكرة الوطنية وحفظ أرشيفها الإداري يمثلان ركيزة أساسية لضمان تواصل الأجيال واستلهام الخبرات المتراكمة عبر الزمن. مصر أدانت بأشد العبارات افتتاح ما يسمى بسفارة أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما شددت مصر على دعمه الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدتها أو تنتقص من سيادتها. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم بحث مع وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحليل الاقتصادي ودعم السياسات القائمة على الأدلة والبيانات ومتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية. ورياضيا، منتخبا فرنسا والسنغال يلتقيان في العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
0: وكمان

وكمان في ساعتين جامدين على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع شرق اسيا واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 19928. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
2: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل؟ خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا إن شاشة الكمبيوتر أو الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة خصوصا أول ما تصحى أو بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات أو شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جام جون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
3: ايه ده؟ ما طعمك لور؟
4: هات ايفيل.
3: صدق وقف الزور.
4: هات ايفيل.
3: اكل طعمه تغير.
4: هات ايفيل.
3: مشكلة في المية.
4: هات ايفيل.
5: مشكلة في الهضم، جفاف بشرة وشعر، تعب وحساسية، جلالات والميزانية.
4: ما تجيبي ايفيل.
6: ضيوف عايزة قهوة.
4: هاتي اي فلتر.
7: بقى صافية وسقعة.
4: اي فلتر كول.
6: شمعتين بدل السبعة.
4: هيجيبوا اي فلتر.
8: مفيش فني هيجيلك.
4: هات اي فلتر.
8: ممكن تركبه بايدك.
4: هات اي فلتر.
9: حاسس اني مش مطمن.
4: اطمن، ده اي فلتر.
10: اي فلتر ما تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17 769. رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

0: النبي وحشتوني شويه اللي فاتوا دول. معلش بقى، كان عندنا ايه عمرو دياب وبعديها النشره وبعدين بجيب لكم انتوا عارفين مزيكا بعد النشره وهكذا يعني. رجعنا مره تانية مكملين ساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصر. لسه موجود معاكم حسام عصام، ولازم بقى نجاوب السؤال بتاع المسابقه عشان نخش على السؤال الجديد. طبعا عايز اطلب بقى منكم طلب، انا بوعدكم ان الشويه اللي جايين فيهم اغاني حلوه قوي وميكسات او ميني تورنيدوز حلوه قوي هتتبسطوا بيها. انا بس طالب منكم طلب صغير، طلب صغير، هتستحملوني شويه اللينك ده عشان في رسائل يعني ممكن تكفيني من دلوقتي لغايه لما اطلع معاش والله، فلازم اقراها او اقرا على الاقل يعني جزء كبير منها. فمعلش هتستحملوني شويه، بس اوعدكم ان احنا داخلين على عظمه يعني ان شاء الله يعني. طيب نقول كده وبدون ترتيب. مساء القمر يا قمر صاحب الحنجره الذهبيه، ربنا يخليك. الاجابه هي كذا، دي اماني سعيد صح، وكل الحاجات اللي كتبها كمان التفاصيل بتاعه الفيلم مظبوطه. غزل عجبتها اغنيه مايكل جاكسون، وبتقول لي عمرو القديم جامد، الاغاني جامده جدا وكلها ذكريات. تسلم يا قمر، والتورنيدو بجد تحفه، ربنا يخليكي. كمان عندي مي عصام، ايوه كده الاجابه صح طبعا. تقول الميني تورنيدو بتاع محمد فؤاد رايق جدا، عمرو دياب الله الله الله. ولورا كمان بعتت رسالة وعجبتها أغنية مايكل جاكسون.
1: ليك يا حبيبي إلا أغاني القمر، أنت اللي قمر وحبيبي.
0: الأغاني القمر للناس القمر، وأنت أجمل قمر في الدنيا يا لورا حبيبة قلبي، ربنا يخليك ليا، يحرمنيش من صوتك القمر يا رب. في كمان مروة مكارم مجاوبة الإجابة مظبوط بالتفاصيل. أنا بيعجبني في مروة إنها بتجاوب بالتفاصيل، يعني مش تقول لك الإجابة وخلاص، لا، وإخراج مين وتأليف مين وكان سنة كام وكل حاجة. أيوه عمور القديم، تسلم إيدك. وفؤاد تحفة، دي داليا هادي، منورة الدنيا كلها يا داليا. إسلام دافنشي، مساء الفل عليك. في كمان وفاء، منورة الدنيا كلها وفاء، وبتقول مليون مرة أقولها لك، إحنا خلصنا فيك كل الكلام يا غالي، ربنا يخليك لينا ويبارك في عمرك، ربنا يخليك يا رب. الاختيارات قمر زيك، ربنا يخليكي، وصوتك معانا بيسعدنا أكتر من الأغاني والله العظيم، ربنا يكرمك. أنا بس إيه طبعا ميرسي كمان على كل الدعوات الحلوة اللي أنت كاتباها، ربنا يخليك يا رب. أنا بس يعني إيه لازم أعتذر قبل ما أطول، عشان حتى لو انا طولت وفي حد من اللي بيسمع دلوقتي يعني زهق، وده طبيعي، فلازم يبقى عارف ان احنا داخلين على ايه عشان ما يروحش مني لا كده ولا كده فيفوتوا حته مهمه. مساء الخير وانوار، معلش جيت متاخر شويه. اول شيء مبروك للمنتخب المصري امبارح على الاداء المثالي، ده يونس. يونس طبعا من الشعب المغربي الجميل اللي بيبعت لنا كمان من المغرب، بيقول الاداء المثالي والمشرف امبارح، اتمنى بقيه الماتشات تكون بالفوز ان شاء الله. وميني تورنيدو لعمرو تحفه كالعاده، وانا بستنى اغنيه محمد عطيه. حاضر، مش عارف انت ليه مصر على الاغنيه دي، انا حتى مش متاكد هي عندنا ولا لا، بس هشوفها لك. حاضر. طيب في كمان مايكل جاكسون، حلو قوي قوي لو كل فتره تعمل حاجه. احنا تقريبا كل يعني احنا كل اسبوع عندنا فقره ووكمان يوم الثلاث، وفي الغالب بقالي فتره ببقى حريص ان يكون في اغنيه لمايكل جاكسون، لان في اجيال كتير بدات تعرف مين هو مايكل جاكسون الايام اللي فاتت دي لما نزل فيلم مايكل. فعشان كده بقيت ببقى حريص ان احنا نجيب اغنيه على الاقل حتى واحده ليه في الاسبوع. عمرو عبد السلام من اسكندريه بعت لي الاجابه مظبوط. في كمان ام روجي، منوره الدنيا كلها دايما بتعليقاتها الحلوه. كمان مساء الفل ياسمين على عيونك، كل سنه وانت طيب وطنط طيبه وبخير، ربنا يخليك يا رب. دي مين بقى اللي بعت؟ دي نهى من اسكندريه. بسم الله ما شاء الله عليك يا نهى، بسم الله ما شاء الله، نمسك الخشب، بسم الله ما شاء الله. انت الوحيده اللي مجاوبه غلط، والله كل الناس مجاوبه صح الا انت. اعمل فيكي ايه؟ اعمل فيكي ايه يا شيخه؟ ده انا جايب سؤال ما فيش حد ما يجاوبوش، فكري مره ثانيه. ميرا سيد، منوره الدنيا، بتقول الحلقه تجنن كالعاده وربنا يسعد ايامك يا رب. عايزين ميني تورنيدو بقى للحجار، عمور قديم احنا لسه طبعا لاعبينه، هي بعتها من بدري. سميره سعيد، سلام ليك كبير قوي. والروني نبيل حبيبه قلبي، بقول لها الف مليون سلام عليك، انا كمان بقول لها سلامتك، الف الف الف سلامه، مفتقدينك جدا، وان شاء الله ترجعي تنورينا قريب قوي. وبتقول بتسلم كمان على لجين الساعي، وتسلم على فوقش وجمال اغانيه، واغنيه رامي صبري كانت تجنن، والاسطوره مايكل جاكسون حبيب قلبنا، منوره الدنيا كلها يا ميره. طيب معلش رسالتين كمان، معلش حقكم عليا، انا اسف. في دي احلى اغنيه مايكل جاكسون في جيلي طبعا، ما كنتش بسمع غيرها، كانت بتديني طاقه غريبه. اختياراتك تحفه وتسلم. وعلى فكره نسيت اقول لك، لازم فطير في اول يوم في السنه الهجريه، ما انا عرفت النهارده اهو، منكم نستفيد، نشوف بقى النهارده هنبقى ناكل ايه. يا ريت كمان يكون في حاجه لخوليو جلاسيس وباني ام، دي مدام امل. حاضر هحاول اجيب لك حاجه النهارده على الاقل حتى لخوليو جلاسيس. كل سنة طيب يا غالي، انا لسه بسمعك جديد، بس فعلا هم ساعتين جامدين، ربنا يوفقك وان شاء الله هتابع معاك كل يوم في الساعتين الجامدين. انا ابو بكر، ويا ريت يكون في النهارده عمرو دياب طبعا، دي رساله من الساعه 5:30. اوكي، وذوقك جميل في الميكس يا باشا حبيبي، منور الدنيا كلها يا ابو بكر. ومساء الفل والهنا والسعادة عليك. عطوفة عجبوا الميكس بتاع عمرو حبيبي، ربنا يكرمك يا رب، ورب دايما مبسوط مني كده، ربنا يخليك. ضحى بشكرك جدا جدا على الكلام الحلو والله، يعني بجد احرجتيني والله. كامل الزعفراني بسم الله ما شاء الله، تاني واحد مجاوب معانا غلط النهارده، بيقول عايز ميني تورنيدو تامر حسني وشيرين، وانا عندي تمرين الساعه 4. ده عدى يعني، اوكي. ايموز بعت الاجابه مظبوط، برافو عليكي. كمان مين الله والرسائل كتير بس طيب. محمد الحديدي مره تانية بسلم عليك. مين كمان اخر حاجه؟ احمد حمدي منور الدنيا، بيقول كل سنه وانت طيب وعام هجري سعيد عليك، واحلى 90 90 واحلى ساعتين جامدين. يلا نقول بقى الاجابه الصحيحه، الاجابه الصحيحه بتاعت اول سؤال. ايوه يا سلام، المزيكا يا جماعه اللي احنا سمعناها دي واللي تقريبا كلكم جاوبتوها صح، هي مزيكة فيلم خلي بالك من عقلك. الفيلم طبعا من بطولة الأستاذ الكبير عادل إمام، شريهان جلال الشرقاوي، الموسيقى للأستاذ الكبير عمر خيرت. تم عرض الفيلم ده يوم 7 يناير سنة 1985، والفيلم للمخرج محمد عبد العزيز. المزيكا دي كفيلة ان هي تنقلك في حتة تانية خالص، يعني توديك في حتة مهما كان مودك عامل ازاي. يعني اللي ما يعرفش هي ايه، انصحكم ان انتوا تقعدوا تسمعوا المقطوعة كاملة على بعضها. يلا نخش بقى في السؤال الجديد، واتمنى ان هو يكون سهل.

يلا بينا، ده السؤال التاني، واعتقد ده مكمل معانا لغايه الساعه 7. لو تسمحوا لي يعني يبقى لي راي في البرنامج اللي انا بعمله اللي هو البرنامج يعني بتاعي وبتاعكم طبعا. كان بقالي اسبوعين ثلاثه نفسي اعمل لكم ميني تورنيدو خليجي، فممكن نعمل كده دلوقتي مع

مش هستسمحكم يعني بعد اذنكم. ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا وهترجعوا تقولوا لي عايزين منه كتير بعد كده. يلا ابعتلي على صفحه الراديو 9090، ابعتلي كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4. راجعين مكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: عايز تجدد او تشتري اجهزه؟ توشيبا ميجا سيزن جايلكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزه، غسالات، ثلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجاه بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزه وتوفر. توشيبا ميجا خصومات ميجا عروض، عرض الفتره محدوده، ما تفوتش الفرصه. اتصل على 19111 رقم التسجيل الضريبي 7256344-80.
5: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع كوبيو ساينس واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190 دعمك.

ساعتين جامدين دايما من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام مكملين الميني تورنيدو وخلي ودنك معايا وكل حاجه شغاله معانا. اتبسطتوا في الشويه اللي فاتوا دول؟ مش وعدتكم ان انتوا هتتبسطوا؟ وهو اعتقد ان هو حصل. ميرسي جدا طبعا على التعليقات الحلوه اللي هقراها دلوقتي حالا كلها. منى بلال منوره الدنيا كلها مساء الفل, بتقول لي تحفه الحلقه بجد والاغاني روعه بجد, رغم ان انا مش بسمع مايكل جاكسون قوي بس الاغنيه خطيره. ربنا يخليك يا رب, منوره الدنيا كلها. انت صحيح بتيجي حلقه او 2 3 لا بس ماشي هنعديها يعني مش هيجرى حاجه. حبيبي حسام النهارده اختياراتك كلها راقيه وللامانه عايز ابقى منصف. انت في كل اختياراتك في اي توقيت بيغلب عليك طبع الرقي. النبي رب حبيبي يا استاذ عربي والله هات حب والله اقول لك ايه, بس حبيبي ربنا يكرمك وبعت لي الاجابه صح. وبيقول بس استاذنك ليا طلب, تسلم لي على مين عطى بعد الحلقه ضروري لو سمحت, لان بصراحه انتوا الاثنين ترند الموسم. حبيبي ربنا يكرمك يا رب ودايما مزيد من النجاح والتوفيق. ومين قاعد دلوقتي اهو بره الاستوديو وسامع وهبلغه سلامك والله. وطبعا اول انا مخلص ابعت له على طول, يعني اول ما اخلص ابعت برده على الواتساب عشان يشوف بقى كلامك الحلو ده. كمان عندي يا نهار ابيض انا اتاخرت على قرايه الرسائل بتاعه عيله يوسف. يا عيله بحالها, هدى يوسف وناهد يوسف وحبيبه يوسف ومنى يوسف, تعرفين طبعا هيعملوا في ايه سكالوب ومن غير بيض وبيض وبقسماط حاف كده. طيب دلوقتي هي بعتالي طبعا الاهتمام ما بيطلبش شويه حاجات كده, هي بعتالي الاجابه كمان بتاعت السؤال اللي فات وبتقول لي عمري في حته تانية, رجعتني الايام جميله انا واخواتي منى يوسف. تسلم على ذوقك اختيار الاغاني والميني تورنيدو الخليجي روعه مفيش كلام. تسلم ذوقك ربنا يخليكم ليا يا رب, ما حرمنيش منكم ابدا ورجع لكم راضيين عني دايما. عيله يوسف دي من العائلات اللي انا بعمل لها حساب الحقيقه. الله عليك يا غالي, ميني تورنيدو خليجي تحفه والله. تسلم اختيارك في الاغاني, انا مش عارفه الاجابه كالعاده دي يسريه هتعرفيها دلوقتي, هلعبها تاني هتعرفيها. نوريهام من اسكندريه, مش كل شويه هقول. طب ما انا قلت لا معلش كل شويه قولي, معلش نوريهام معلش قصدي مش موبايلي فاهم, ده الرقم بتاع الراديو يعني مش عارف لو موبايلي انا كنت سجلت الرقم بس معلش يعني معلش بس هخلقك معايا شويه النبي. وبتقولي ميكس فؤاد تحفه وعمر جامد جدا, واستاذنك بقى تحيه جامده من اسكندريه لعمر. عمر دياب يعني ذوقك عالي قوي, كل اللي يجي منك حلو وشكرا بجد ان انت بتفصلنا من اي حاجه مزعجه في الساعتين بتوعك, ربنا يخليك يا رب اشكرك. التورنيدو الخليجي تحفه, تسلم حسامي عسل. ده احمد خضر حبيبي ابو حميد منور الدنيا كلها. مروه بكارم كمان بشكرك جدا ويا رب دايما كده كل الاغاني عجباكي. في كمان فيروز بتقول الذوق عالي والميكس الخليجي من احلى فنان وكتبالي الاجابه صح. بتقول الميني تورنيدو بتاع عمرو دياب كمان حلو قوي, الميني تورنيدو الخليجي روعه. دي ام روجي ربنا يخليك يا ام روجي. كمان عندي صديقي العزيز حسام عمران, مساء السعاده والهنا عليك يا حس, كل عام وانتم بالف خير وعام سعيد عليك, عام جديد يا رب وكل حبايبنا في ساعتين جامدين. الاجابه كان بعت لي الاجابه الاولانيه, الاجابه الاولانيه صح. وبيقول تحياتي ليك حسام عمران حبيبي يا حس منور الدنيا كلها. واحنا سالنا سؤال جديد عايزك تقول لي بقى, فكره الاغاني الخليجي حلوه قوي ومش حسام ربنا يخليك يا رب, انتوا اللي مش هيجي زيكم تاني. دي اماني سعيد. في كمان معلش انا عارف انتوا هتستحملوني شويه بس انا هسمعكم دلوقتي ميني تورنيدو خطير لحمائي. معلش فتحت متاخر بس ايه الروائع الخليجيه دي يا ترى, كان فيها اغنيه ناديت يا نهار ابيض يا ولاء, كنت هجيبها بس عشان انت ما جيتيش ما رضيتش اجيبها وانت مش موجوده, سامحني يا رب. هحاول اختم بيها يعني تمشي كده معاكي, هحاول صدقي بالله قولي لا اله الا الله عشان بس ما تجيبش قوي يعني. طول ما الميكس شغال عمال اقول يا رب في اغنيه انا كنت عايز العبها, يا رب في اغنيه انا في كنت عايز العبها ان افتكرها ابدا. المهم انت جيتي فكرتيني كتر الف خيرك, ان شاء الله باذن الله باذن الله هنختم بيها النهارده. انا يعني يوم الجمعه بقول لك هنختم بيها النهارده, انا عارف بص انا عارف اخطائي وعارف غلطاتي والحاجات اللي بعملها بس هحاول النهارده هحاول اصلح من نفسي وابقى كويس. بيومي بيقول الاجابه مش عارفها بصراحه بس ميني تورنيدو تحفه وحلو الخليجي برضو. حبيبي يا بيومي منور الدنيا كلها, احلى ساعتين جامدين واحلى برنامج فين تورنيدو اصاله. دي غاده, حاضر يا غاده عنايه الاثنين. كمان عندي هلا هنداوي بتقول روعاتك يا حسومه يا رب يكون بينهم يا طيب القلب. والله انا كنت هجيب يا طيب القلب بس قلت هي اغنيه معتاده لما بنيجي نجيب ميكس خليجي, فجبت لعبد المجيد عبد الله جبت اغنيه حلوه قوي اسمها احبك ليه انا مدري, خطيره برضو اللي انتوا سمعتوها معانا دي.
في كمان عبير شميس ربنا يخليك يا رب تسلمي لي. وفاء كمان ربنا يخليك بتقول لي ما اروعك انت يا مبدع. وبما اني طلعت الاولى على الفصل وعرفت ايه العامل المشترك في اول ميكس لعبته هتعمل لي حاجه كده مكافاه. طبعا يا نهار ابيض عيني. قولي لي طب عايزه ايه، قولي لي عايزه ايه وانا اعمل لك حاضر اللي انت عايزاه. في كمان كمان مي عصام منوره الدنيا كلها وبعت اجابه بسم الله ما شاء الله غلط خالص خالص خالص يعني. اه بتقول لي دي ايه ده فيلم الممر؟ لا هو مش الممر، لا هو هو هو فيلم. خلاص بص هو فيلم وكلمه واحده. يلا سمعكم بقى المزيكا مره كمان عشان تقريبا مش هنلحق ان احنا نلعبها تاني النهارده. يلا فيلم وكلمه واحده وفي الف ولام. اتعمل منه جزئين

الفنان محمود ياسين قال لك ايه؟ نط خبط اللمبه خلاك بصيت لفوق وخبطك. مش عارف ايه اللي فكرني بالحته دي دلوقتي، يا ترى ايه اللي فكرني بيها؟ محدش عارف. حمائي بقى عشان الطلب كتير قوي، حمائي من الاول انا قلت لكم عايزين قديم ولا جديد، فمعظمكم قال عايزين نسمع الحمائي قديم على جديد، فهنعمل كده دلوقتي، اغاني قديمه واغاني كمان من البومه الجديد ميني تورنيدو الحمائي، راجعين بعدها على طول مكملين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090 وكمان على الواتساب 010 400 9904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

السلام ودائر المنيب ان هو ياخد مسار الاوتوستراد ومنه المحور الحضارات وكوبري العاشر من رمضان وصولا لمطلع الدائري من كورنيش المعادي اتجاه مناطق المنيب، وكذلك القادم من مناطق التجمع ومتجه لدائر المنيب سلوك محور المشير ومنه لمحور الشهيد وصولا الى الاسمرات ومنه لمحور ياسر رزق وطه حسين حتى استكمال محور الحضارات وكوبري العاشر ومطلع الدائري من كورنيش المعادي، وده كله وسط انتشار الخدمات المرورية بمناطق كثيرة لتصفية الكثافات المتوقعة. ناس كتيرة جدا بتقول ان النهاردة زحمة، وده من ضمن اسباب الزحمة، قلنا لكم على الطرق البديلة. بسرعة جدا اقول لكم شوية رسائل كده في نهاية حلقتنا. جامايكا بيقول مساء الورد والفل والياسمين، عايز اقول لك ان انا بسمعك وانا في ميتنج وربنا وروعة والاغاني حلوة وكاتب لي كمان الاجابة صح، والله برافو عليه جدا. في كمان وفاء بتقول لو جبت لسه يبقى تجيب لي وبيستحي. طب اقول لك على حاجه وفاء، طبعا انت ليكي مكافاه طبعا ومفاجاه الاثنين غلط، بس هل معلش استسمحك بكره عشان انا لازم خلاص الم الحاجه عشان مينا مستنيني، معلش والنبي معلش حقك عليا، انا اقول بكره اجيب لك اللي انت عايزاه. الحلقه حلوه قوي. دي ام قمر وكبالي الاجابه الاخيره، لا كنت محتاجه تفكري فيها مره تانية، ده مبدئيا مسلسل واحنا قلنا ان هو فيلم، بس كانت كبالي الاجابه الاولانيه صح وعجبها الميكس القديم. في كمان عندي مدام امل من اسكندريه بتقول لي ايوه صح اجابتك صح، تقول الحلقه النهارده روعه، تسلم ايدك وعلى الاغاني الروعه، ربنا يخليك يا رب. في كمان صديقي العزيز محمد عبد الوهاب بيقول بسمعك وانا في الاستراحه من المحاضره، يا حبيبي منور الدنيا كلها ويا رب كده بالنجاح والفلاح دايما ان شاء الله. ايموز بشكرك جدا، بتقول احلى ساعتين جامدين ربنا يكرمك. رقم اخره 27. انت فين يا راجل، تعالى ده اسلام اللي بيسمعنا من باريس، منور الدنيا كلها اس والله، مساء الفل والهنا عليك، وبيقول لي الاجابه مظبوط مساء الفل. كمان عندي هاجر سعيد برضو بعت الاجابه مظبوط الاولانيه، وبتقول التورنيدو بتاع حنائي في حته تانية، والله كان كنت عايز برضو لسه كان لسه في اغنيه كمان بس عشان الوقت. في عندي علاء بعت لي الاجابه صح وبيقول ببعت لك رسائل من بدري معلش حقك عليا، بيقول انا علاء التاكسي الابيض والحلقه جميله. حبيبي علاء منور الدنيا كلها، انت بتهيألي كنت موجود معايا يوم الجمعه مش كده؟ بتهيألي يوم الجمعه او يوم الاحد حاجه كده. في كمان عندي نوريهان، ايوه هو السبب اللي انت كبده، هو ده اللي عامل المشكله المروريه دي. في كمان عندي يوسف مجدي منور الدنيا كلها مساء الفل، لسه والله العظيم في رسائل كتير معلش حقكم عليا لو انا في رسائل ما قلتهاش. عايز اسلم جدا جدا على صديقتي العزيزه اللي بقالها سنين مختفيه شريهان عرفها، فاكرين شريهان كانت بتطلع معايا في الصبحيه وتقعد تغني وبتاع، خلاص بقى حفلات دلوقتي وقصص وسائية الصو وبتاع ما بقتش بتعبرنا، بس ماشي منوراني النهارده، مبسوط ان انت موجوده ويا رب دايما كده منورانا. نقول بقى الاجابه الصحيحه، الاجابه الصحيحه بتاعه المزيكا الاخيره اللي احنا سمعناها مع بعض هي طبعا المزيكا دي بتاعه فيلم الجزيره، فيلم الجزيره من بطوله الاساتذه احمد السقا محمود ياسين هند صبري خالد الصاوي محمود عبد المغني زينه. تم عرض الفيلم يوم 18 ديسمبر سنه 2007 من اخراج شريف عرفه، والكاتب هو محمد دياب، اما الموسيقى فهي للاستاذ عمر خيرت. يلا مضطر استاذنكم، والله مضطر، والله انا كان عليا عقد بس انا مضطر استاذنكم. هختم بقى بالاغنيه اللي طلبها مني ولاء من يوم الجمعه حقيقة يتقال يعني عشان طولت عليها جامد. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، دايما الوقت بيعدي معاكم هوا وانا موجود معاكم على هوا مصري الراديو 90 90. بكره ان شاء الله قبل ساعتين من دلوقتي حلقه جديده من ساعتين جامدين، كنت معاكم حسام عصام دقايق، ويكون موجود معاكم الحبيب الغالي مينا عطا وحلقه جديده من سمعني مزيكا، واكيد حلقه قويه. وبكره ان شاء الله نتقابل في ساعتين جامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مؤكدا في هذا السياق ضرورة تسريع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي خلال مشاركته في جلسة بعنوان الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع بفرنسا. تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث توافق الزعمان على أهمية دعم الحل السلمي لأزمات المنطقة. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي. أستاذ جمال، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين.
1: أهلا بسيادتك، وفي ظل يعني ما تناولناه من أخبار ومشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع والمنعقدة في فرنسا، كيف رأيت التجهيزات المصرية التي دوما ما نراها في مختلف المحافل، وخاصة من أجل إحلال السلام في قطاع غزة، وأيضا من أجل إحلال السلام وأهمية دعم الحل السلمي لأزمات المنطقة بوجه عام؟
2: طبعا خلينا نقول انه مصر يعني الحقيقه حاضره بقوه في هذه القمه. لو تابعنا تحركات ويعني مشاركات مصر، نتوقف امام لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع انطونيو كوستا رئيس المجلس الاوروبي، او حتى بالمستشار الالماني فريدريش ميرتس، او حتى رئيس المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين. إذا نحن أمام يعني تواجد وحضور لمصر أمام العالم في هذه القمة. مصر تتحدث بكل قوة عن موقف ثابت يتعلق بعدة ملفات تحرص كل الحرص على التأكيد عليها في كل المحافل الدولية. رقم واحد يعني موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى يعني استكمال مبادرة تنفيذ مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية بتفاصيلها بما تضمنه من تفاصيل، سواء بتكوين اللجنة الوطنية الفلسطينية أو تكوين قوة الاستقرار أو يعني دخول الحرص الكامل والتأكيد الكامل على استمرار دخول المساعدات الكافية، وبما يترتب على ذلك من يعني تفاصيل تتعلق بالوصول إلى اتفاق يعني يصل في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية. رقم اثنين، وهو أمر مهم جدا وهو ما أكدت عليه الدولة المصرية، على يعني دعم كل المسارات التي تؤدي وأدت وقادت إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، خاصة أنه مصر كان لها دور كبير جدا في كل مع كل الأطراف الحقيقة منذ بداية الحرب 28 فبراير الماضي، وتؤكد وتعزز من اتساع الحرب، ويعني تواصل مباحثاتها ومفاوضاتها مع كل الأطراف العالمية الحقيقة بما فيهم الدول المشاركة الدول السبعة أو غيرهما، وكانت حريصة كل الحرص على التأكيد على تحقيق الاستقرار وقطع الطريق أمام استمرار هذه الحرب لما تمثله من مخاطر على المنطقة العربية وتحديدا الأتقاء في الخليج. اللافت أيضا أنه يعني مشاركة مصر أولا بتعكس في صورة استوقفتنا النهاردة، وصورة مهمة جدا الحقيقة، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وده خلينا نقول إنه هذه الصورة تتحدث عن نفسها. شفنا يعني لغة الجسد ممكن تحدثنا عن مضمون لم نكن نشهد عن الحوار، لكن فهمناه من الصورة القوة المصرية، الحضور المصري، رئيس عبد الفتاح السيسي يمثل دولة بحجم مصر، الرئيس الأمريكي يتحدث إلى الرئيس، الرئيس ماكرون أيضا. أكيد يعني هناك القضايا العالمية المصرية الاستراتيجية الكبرى كانت محور هذا اللقاء، وبالتالي هنا إحنا المهم هنا لما نحط كده مشاركة مصر وهي يعني ليست عضو في مجموعة السبعة ولكن تدعى لتقدير عالمي تجاه الدولة المصرية، تقدير عالمي للدولة المصرية رقم واحد. رقم اثنين انه مصر بعد يعني يعني ثباتها وقوتها وحسنتها وقدرتها على الاصرار على الحفاظ على موقفها كمان دون تقديم اي تنازلات لاي طرف من الاطراف في اصعب المراحل، بالتالي قفزت قفزة كبيرة جدا دفعت العالم كله على انه يتعامل مع مصر على انها الرقم الاصعب بل المهم في تحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط وعلى المسرح الدولي بشكل عام. وبالتالي هنا عندما نتامل الصوره استاذ نازل لازم يعني نعرف كده انه نقرا نشوف طب يا ترى حتى مش عايز اقول لك بقى من 2011 بس هقول لك من 2011 من 2011 لغايه دلوقتي انت المسار اللي كان محدد للمنطقة والإقليم إنه شطب الدولة المصرية لأنه مصر كانت هي المفتاح مفتاح الدخول للمنطقة والإقليم سواء بالسلب أو بالإيجاب. يعني الورقة التي تستخدم عندما من يسيطر على مصر ومن يمتلك مفاتيح الدولة المصرية قطعا إنه يمتلك المنطقة والإقليم. طيب ورغم ذلك مصر عبرت كل التحديات وقدرت إنها تبدد كل المؤامرات والمخططات والمفاهيم الوهمية التي كانت تحاك لها من أطراف عديدة جدا. وصولا إلى إيه؟ تشوف بقى أنت بتشوف عواصم عربية كانت في نفس القطار قطار الربيع العربي سقطت ولم تصعد مرة ثانية ولكن مصر استطاعت أن يعني تركب القطار قطار الوطنية، قطار الثبات، قطار الصمود، قطار الدولة الثابتة القوية مرة ثانية.
1: وهذا ما جعلنا في يعني هذا التوقيت نعتبر دولة شريكة.
2: المحطة هذه المحطة هذا المجهود الكبير جدا عندما تتأمر وتقرأ تفاصيله يعني علينا نشوف انه كم حاجز تم العبور ليه. طب التقدير الكامل من اوروبا هي نفسها أوروبا التي كانت تقف ضد الدولة المصرية الساعة 30-6 ونفتكر مع بعض وإزاي مصر قدرت تصحح المفاهيم دي كلها. طب تصحيح المفاهيم ده بيجي نتيجة إيه؟ هل نتيجة يعني لا يمكن أنه يتصحح من دون حقائق ومن دون الوقوف على أرض صلبة ومن دون الإيمان الكامل بالتحركات اللي بتقوم بها الدولة واللي بتقوم بها القيادة السياسية وبالتالي هذا الإصرار والإصرار الاستراتيجي على تقديم الحقائق هو اللي خلى مصر عبرت كل الحواجز ويعني نجحت في أنها تجذب العالم مرة ثانية للتأكيد على أو خلق أو صناعة مقبولية عابرة للحدود.
1: وهذا ما يجعلنا الآن أيضا نجد ثمار هذا الأمر في الاهتمام بالدور المحوري المصري في المنطقة من قبل يعني أمريكا وأيضا من قبل فرنسا زي ما حضرتك أشرت بكل هذه التفاصيل. ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، بشكر سيادتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.
2: شكرا
1: لسيادتك
2: ولكل
1: السادة
2: المستمعين.
1: شكرا جزيلا، والآن نعود مع حضراتكم لاستكمال باقي عناصر النشرة. الهلال الأحمر المصري استقبل الدفعة 52 من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى جانب مرافقيهم مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. ويواصل الهلال الأحمر وجوده على معبر رفح منذ بداية الأزمة حيث يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الإنساني. نيابة عن رئيس الجمهورية، ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة النصر خلال الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية والشركاء حول تفشي فيروس إيبولا. أكد رئيس الوزراء في كلمته تضمن مصر مع الدول الإفريقية المتأثرة بتفشي فيروس إيبولا، وشدد على أن الأمن الصحي في إفريقيا يستلزم استجابة موحدة. كما أكد رئيس الوزراء استعداد مصر لتبادل الخبرات الفنية في مجالات الاستعداد والوقاية ودعم جهود تصنيع اللقاحات والأدوية ووسائل التشخيص. مصر أدانت بشد العبارات افتتاح ما يسمى بسفارة أرض الصومال في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتور أحمد رستم بحث مع وفد من مجموعة البنك الدولي بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحليل الاقتصادي ودعم السياسات القائمة على الأدلة والبيانات ومتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية. ورياضيا، منتخبا فرنسا والسنغال يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. كل عام وأنتم بخير. عام هجري جديد. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوة على كل مستمعينا ومستمع الراديو 90 90، ومين عطا معاكم كل 3 و 4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. وحلقة التلات زي ما احنا متعودين حلقة سباق الأغاني وأكتر 10 أغاني ترند الفترة دي، ومعنا طبعا التوب 3. ما طلب منكم زي ما انتم متعودين نخش على صفحة الراديو 90 90 عشان نفوت للأجمل 3 أغاني عندنا النهاردة. معانا سر وجعنا رحمة محسن ونوردو، ومعانا رامي صبري اسماعيلي، ومعانا محمد حمائي نقاوة عيني. نخش على البيج بتاعت الراديو 90 90 ونفوت للتوب 1 توب 2 توب 3، او تبعتونا على 199 9 او الواتساب 010 490 904 عشان نشوف بقى انتوا الفوتنج بتاعكم في اخر الحلقه هنوصل لمين توب 1 وتوب 2 وتوب 3. ايه كمان طبعا في مسجات مبعوته على الواتساب هنقراها، بس يعني نلعب بس اول غنوه كده النهارده في سباقنا المركز العاشر. معانا النهارده احتلوا النجمه زياد زازا وترك وكوكي اغنيه ازيونون، اسمعها ونرجع نبتدي حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: وعندك واحد شاي تفاريح
3: صبح

0: شاهي التفاريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأة من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

تغنوا بالأغنية يفوت مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين سباقنا. دلوقتي وصلنا للمركز التاسع. معنا النهارده النجم راغب علامه باغنيه انت الدنيا، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية في إطار الاستعداد لمواجهة نيوزيلندا بالجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026. مواجهة قوية تجمع منتخبي فرنسا والسنغال في 10:00 مساء بكأس العالم. منتخب العراق يسجل حضورها الأول في المونديال بعد غياب 40 عاما بلقاء منتخب النرويج في 1:00 بعد منتصف الليل. المنتخب الجزائري على موعد مع مواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين في 4:00 فجرا. الاتحاد التونسي لكرة القدم يقرر تعيين فرنسي هيرفي رينارد مدربا مؤقتا للمنتخب حتى نهاية منافسات كأس العالم بعد إقالة صبري لموشي. منتخب إنجلترا يعلن استدعاء المدافع تشالوبا لقائمة الفريق بكأس العالم بدلا من ليفرامينتو والذي تعرض لإصابة قوية. وأخيرا غموض يحيط بموعد مشاركة نيمار مع البرازيل في المونديال بسبب عدم شفائه من إصابة في الساق.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب نكمل سباقنا، وصلنا دلوقتي للمركز الثامن. احتلوا معنا النجم وائل كفوري باغنيه شو مشتاق لي. وقبل ما نسمعها بقى عايزين نقرا شويه حاجات على الواتساب لذيذه. انا صباح بارك لي يا مينا، انا نجحت الحمد لله وعاوزه اغنيه مشاعر لشيرين. اولا الف مبروك. ثانيا ايه تضارب الاحاسيس دي؟ يعني انت نجحتي، طب نسمع حاجه حلوه، حاجه فريحي، نروح في حته حلوه، مشاعر. ده انت كده مجروحه، كده مجروحه، محتاجه تتكلمي. الف مبروك يا صباح وعلى عبد الغنوه حالا. مين تاني؟ مساء الخير على احلى مزيكا مينا، معاك حازم عبد العزيز من اسكندريه. هنسمع ايه الليله؟ هنسمع كل حاجه حلوه ان شاء الله، اللي انت عايزه. اول حاجه طبعا اقول مبروك لمصر، رجاله رجاله رجاله، ولعبوا لعب خطير امبارح، وان شاء الله انا متفائل خير وربنا يكرمنا منتخب مصر يكسر الدنيا اكتر واكتر واكتر. فنسمع بقى محمد حماقي ام الدنيا، وبعديها على طول نسمع المركز الثامن معانا النهارده وائل كفوري شو مشتاق. يلا بينا عيش معايا بقى اللحظه.

طيب خلينا نقرا كده مسج لذيذه قوي من عربي بعت لي. مساء الفل، مساء الخير عليك يا مينا. عربي ازيك يا رب تكون بخير، واشكرك على اختياراتك الراقيه من الاغاني ومزيد من النجاح والتوفيق. وبعت لك السلام مع حسام عصام، طبعا وصلي حبيبي واخويا حسام عصام بره وقال لي طبعا ربنا يخليك يا عربي، وبيقول لي كنت منور في المونوريل مع امام مختار طبعا واستاذ عبد الفتاح، وعايزني اغير تيشرت البرازيل البس تيشرت مصر. طبعا لبست تيشرت مصر امبارح يا باشا وخربناها، ما ينفعش ملبس تيشرت مصر. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب مساء الفل يا مينا، معاك توفيق. اوزو عايز اسمع فين قلبي اللي خدته معاك، فانا مش عارف الاغنيه دي لمين، فقال لي محمد الاسمر وفين قلبي اللي خدته معاك. اخويا مينا، والله والله يا عم انت اللي اخويا. اسمع نانو حلو قوي. المركز السادس معانا النهارده، المركز السابع احتلوا معانا النجم توليت وسان ليفون اغنيه نانو، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب خلينا نروح للمركز السادس معنا النهاردة، النجمة أمال ماهر بأغنية باجي بالحرية، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش،
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: 1-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الهجرة النبوية المشرفة رحلة أنقذت الإنسانية. عام هجري جديد، كل عام وأنتم بخير. الراديو 99 هواها مصري.
1: شغل مزيكا في المدكوك.
2: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح، كوباية شاي مزبوطة.
3: سمعني مزيكا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الهجرة النبوية المشرفة، رحلة أنقذت الإنسانية. عام هجري جديد، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90-90، هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مؤكدا في هذا السياق ضرورة تسريع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي خلال مشاركته في جلسة بعنوان الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، وعلى هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا. وفي كلمته أيضا أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود الرئيس ترامب والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران، مؤكدا استعداد مصر لبذل الجهد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة. وجدد الرئيس السيسي رفض مصر تام وإدانتها للاعتداءات غير المبررة على دول الخليج العربي، مشددا على أن إرساء الاستقرار في المنطقة يستلزم تبني جميع الأطراف لنهج مسؤول يستند إلى احترام سيادة الدول والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وحصر السلاح في المؤسسات الشرعية. عدد من القادة المشاركين في قمة مجموعة السبع أشادوا بدور مصر وجهود الرئيس السيسي لتحقيق الاستقرار والتوصل إلى السلام في المنطقة، حيث أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع اليوم يؤكد على أنه لا يمكن التوصل إلى السلام سوى بالاتفاق وعلى غرار معاهدة السلام التي تم إبرامها بين مصر وإسرائيل، موضحة أهمية التوصل إلى حل عادل بالنسبة للفلسطينيين. كما أكد رئيس الوزراء الكندي على الدور الكبير الذي قام به الرئيس السيسي والرئيس ترامب للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماع وزاري ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ووجه رئيس الوزراء بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية مراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة وإبداء ملاحظاتها ورؤاها بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتور أحمد رستم بحث مع وفد من مجموعة البنك الدولي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحليل الاقتصادي ودعم السياسات القائمة على الأدلة والبيانات ومتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية. ورياضيا، منتخب فرنسا والسنغال يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90 ودايما هواها مصري. وطبعا قبل ما نكمل حلقه الثلاث النهارده من سمعني مزيكا وسباقنا سباق الاغاني, نروح لزميلنا محمد صابر يطمنا على الحاله المرايه. مساء الفل يا محمد بيه.
3: اهلا, مساء الفل مينا, اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
2: اهلا بيك, اهلا بيك. يا ريت تطمنا كده على الحاله المرايه وتقول لنا لو في طرق زحمه ايه الطرق البديله يا محمد.
3: طيب خلينا طبعا في البدايه احنا حابين نطمنكم بالساده المستمعين اللي بيسمعونا الان, وخاصه اللي هم اعلى الطريق الدائري اعلى منطقه المسكين. طبعا عندنا تنسيق مع الاداره العامه للمرور القاهره والاداره العامه للمرور, كثافات مرتفعه اعلى دائري المسكين. يتجه مشاهده الساده المواطنين عمليه اطفاء حريق نشب في مخزن خشب ومغلق خشب بمنطقه عزبه خيرالله, وتم الدفع به عدة سيارات إطفاء. والسيد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بيشرف على عملية الإطفاء الآن, وهذا المغلق تم النظام فيه لعقار مكون من 5 طوابق ويتم الآن عملية الإطفاء. فالسادة المستمعين اللي بيسمعونا وأعلى منطقة دائري منطقة البساتين ورأي منطقة دار السلام, عندنا كشافات مرئية نتيجة مشاهدة هذه الواقعة. بالفعل بيفضل كل اللي جاي من مناطق التجمع الخامس ومتجه الى مناطق دهير المنيب, وفعلا وصل لمناطق المعادي ومناطق كارفور. بنيجي عند منزل الاوتوستراد وبينزل منزل الاوتوستراد وبنكمل على مناطق منطقه المجزر الالي, وبنطلع على محور الحضارات. ومن محور الحضارات من عند منطقه متحف الحضارات بندخل على كوبري العاشر, وكوبري العاشر ده بيودينا على منطقه اثر النبي, ودي بيطلعنا تاني مره اخرى على مناطق الدائري من مناطق كورنيش المعادي. وبكده احنا كثفنا كل الاحجام المريه اللي هي اعلى منطقه دائري البساتين. وكذلك ايضا طيب اللي بيسمعنا دلوقتي وقبل ما يتحرك وجاي من مناطق القاهره الجديده, ممكن نروح ناخد محور المشير طنطاوي, وممكن نكمل منه على محور الشهيد, وده يطلعنا على منطقه الجاتي, ونيجي من عند الاسمرات بندخل على محور ياسر رزق من منطقه الاسمرات, ونكمل على محور طه حسين, وده بيودينا برضه مره اخرى على محور الحضارات, بينزلنا على متحف الحضارات ومتاكل الفسطاط, ومن هناك بندخل على كوبري العاشر وبنكمل على منطقه اثر النبي, ونطلع مطلع الدائري من مناطق كورنيش المعادي. وبكده احنا خففنا كل الاحجام المريه اعلى منطقه دائري المعادي ودائري البساتين, حتى يتم تصفيه الكثافات. الاداره العامه لمرور القاهره والبئر بنشر الخدمات المريه في منازل منطقة الاوتوستراد لاستيعاب اكبر قدر حركة سيارات جاي دلوقتي من على الطريق الدائري, سواء متجه الى مناطق المعادي, سواء متجه لمنزل دار السلام, سواء متجه لمناطق المنيب. باستخدامنا المحاور البديلة دي هنخفف كل الاحجام المرية اعلى دائري البساتين, وصولا لمناطق عزبة خير الله, وصولا مرة اخرى لمناطق المنيب.
2: تمام, بشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد صابر على التغطيه الكافيه والوافيه. طبعا ولو في اي جديد هنتابع معاك تاني. شكرا جدا.
3: شكرا يا مينا, موفق دايما.
2: شكرا محمد, ربنا يخليك. شكرا يا حبيبي, شكرا. طيب بعد ما عرفنا الحاله المريه ممكن نكمل بقى سباقنا دلوقتي, سباق الاغاني في حلقه الثالث من سمعني مزيكا. وصلنا دلوقتي للمركز الكام بقى, ركز معايا بقى, المركز الكام؟ المركز الخامس. وقلت سلام للنجمه نبيل, نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: لأهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فيه اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90. كل عام وأنتم بخير. عام هجري جديد. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: شغل مزيكا في المدكون.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفريح. تفريح كوباية شاي مزبوطة.

0: جواها مصري. شغل مزيكا في النجوم. سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين حلقه الثالث من سمعني مزيكا، يعني اجمد 10 اغاني مكسرين الدنيا الفتره دي. وتقدروا تبعتوا لي كمان لو عايزين تسمعوا حاجه على 199 او 010 490 904 الواتساب بتاعنا، تبعتوا لي احاول كده العب لكم الاغاني وسط اغانينا كمان. وصلنا دلوقتي للمركز الرابع، معانا نجم احمد سعد باغنيه كوتي، نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا. وسيب نفسك مع المزيكا شويه بقى، حس الموضوع، حسه

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34، ليلا 22. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 18 كيلومتر في الساعة، ليلا 25 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 43%، ليلا 54%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 27، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 25. الغردقة نهارا 33، ليلا 26. بورسعيد نهارا 27، ليلا 22. وأسوان نهارا 40، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه مع سمعني مزيكا ومين عطا معاك، وكل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين سباق الاغاني بتاعنا. وصلنا دلوقتي للمركز الثالث حسب تصويتكم انتوا ورحمه محسن ونوردو، سر وجعنا اغنيه مكمله معانا بقى لنا تاني اسبوع دلوقتي. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا. استاذ عربي بعت لي بيقول لي مبسوط جدا من الاختيارات الاغاني وبتاع. انا اللي بحييك، انت بتسمعنا من اول لاخر الحلقه وبتداوم على ده، ودي حاجه تشرفنا. وبعد كده بيقول لي ما تبطل انكار الذات اللي فيك ده وتشغل حاجه من اغانيك. قول لي انت عايز تسمع ايه يا باشا، انا العبها لك على طول. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: خلينا نروح للمركز الثاني. معنا النهارده النجمه رامي صبري باغنيه اسمعيني، نازله ومكسره الدنيا طبعا، ونسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.
0: توب 2

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: واحد 90 90 رقم الاس ام اس والواتساب 010-490-94. بعتولنا لو عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم فيه. وطبعا عشان خاطر سبيشال ديليكيشن لأستاذ عربي عشان نفسه يسمع حاجة ليا ومش عاجبه انكار الذات فحتة نرجسية. مين عطى عن قود العنب؟ يلا باشا.

الواتساب بتاعنا 010 490 90 4. ابعتوا لنا عايزين تسمعوا اي تراك نفسكم تسمعوه يتلعب حالا. قبل ما نختم حلقتنا ونسمع المركز الاول معانا النهارده النجمه محمد حماقي، اغنيتنا قوي تعيني بعد الغنوه اللي جايه دي على طول.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: خلينا نروح للمركز الاول النهارده. معانا في حلقه الثلاث من سمعني مزيكا نقاوة عين النجمه محمد حمائي، وده عشان خاطر تصويركم انتوا، نسمعها ونرجع نختم حلقتنا اللذيذه دي.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: يعني بص يا شاهين، لو كنت صبرت بس ثانيتين، لو كان صبر القاطع على المقتول لعبت لك اول اغنيه. بيقول لي خلاصيلك من الرنوش وخليك مع الشوش. يا عم رنوش مننا برضه، حبيبتنا حبيبه شاهين. للاسف الشريط حلقتنا خلصت النهارده. بنسمع سمعنا مزيكا، كنت معاكم مين عطف. يا رب المزيكا تكون عجبتكم وعايل خيال خيالكم. استنوني بكره باذن الله، وكل 3 و4 من 7 ل 9 توحشوني جدا. لحد بكره هحضر لكم مزيكا خطيره. اشوفكم على خير وباي باي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مؤكدا في هذا السياق ضرورة تسريع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي خلال مشاركته في جلسة بعنوان الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة 7 المنعقدة في فرنسا. وفي كلمته أيضا أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود الرئيس ترامب والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران، مؤكدا استعداد مصر لبذل الجهد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة. وجدد الرئيس السيسي رفض مصر التام وإدانتها للاعتداءات غير المبررة على دول الخليج العربي، مشددا على أن إرساء الاستقرار في المنطقة يستلزم تبني جميع الأطراف لنهج مسؤول يستند لاحترام سيادة الدول والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وحصر السلاح في المؤسسات الشرعية. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد أهلا بك.
2: أهلا بك أستاذ، تحياتي لك وكل السادة المستمعين.
1: أهلا بك. وأيضا نحن نشاهد ونتابع الموقف المصري على هامش قمة مجموعة 7، وفي هذا السياق الذي كنا بصدد الحديث عنه، فكيف ترى ترتيبات وأيضا تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إحلال السلام في المنطقة، بداية من تنفيذ واستكمال تنفيذ خطة الرئيس ترامب بشأن قطاع غزة وأيضا إحلال السلام في المنطقة على خلفية الحرب الإيرانية؟
2: أقول كما تعلم على مستوى الشكل دعوة مصر لحضور هذه القمة المهمة هو تقدير لدور مصر وموقفها وموقعها وحاجات كثيرة جدا، وبالتالي وجودنا ده شيء مهم لأنه بيتيح لك أنك تتواصل مع قادة وكبار مسؤولي أهم 7 دول في العالم.
1: نعم.
2: والقادة الأخرى القادة الآخرين اللي هم مدعوين على هامش هذه القمة مع مصر، يعني طبعا الإمارات. هذا بالنسبة مصر لا يستترك مناسبة إلا هو فجوة، يعني تطبيق
1: أستاذ عماد، يعني لو أمكن نتوجه إلى مكان أفضل حتى يتسنى لنا السماع.
2: نعم.
1: لكلماتكم.
2: نعم.
1: بوضوح.
2: هل تسمعني أكثر كده؟
1: نعم تفضل.
2: فيما يتعلق بالموضوع، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر لا تترك أي فرصة إلا وتنتهزها للدعوة إلى إحلال السلام في قطاع غزة وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بوضوح في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونشهد أيضا أو شهدنا أيضا في الأيام الماضية العديد من اللقاءات بين قادة الفصائل الفلسطينية واللقاءات أيضا مع المسؤولين في الأطراف المختلفة خصوصا مصر وقطر وتركيا، ثم مع المبعوث الدولي من الجنوب، والدعوة المصرية طوال الوقت للانفعال الإسرائيلي، تطبيق الاتفاق، بدء الإعمار، وتفويض الفرصة على إسرائيل لتطبيق ما عجز أن تحققه بالحرب وهو تهجير الشعب الفلسطيني. النقطة الثانية، مصر كما تعلم كانت لها دور مهم جدا مع باكستان وتركيا والسعودية وقطر في وقف إطلاق النار والوصول إلى الاتفاق، وشاركت بفعالية أكثر من مرة في اللقاءات التي سعت إلى وقف إطلاق النار والوصول إلى الاتفاق، والحمد لله أن هذه الجهود أثمرت ما تم التوصل إليه والإعلان عنه قبل يومين، ويفترض أن يتم توقيعه يوم الجمعة المقبل. وبالتالي مصر كانت بتقول طول الوقت أنه وقف التصعيد مهم، العودة إلى مائدة المفاوضات، تسوية النزاعات بالطرق السلمية، فكرة الاعتماد على القوة العسكرية وحدها لا تحقق الأمن والسلام. والنهاردة في عدد كبير جدا من اللقاءات اللي عقدها السيد الرئيس سواء مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي أو مع المستشار الألماني، وقبل ذلك أظن كان هناك لقاء جانبي شمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ماكرون وبعض قادة الدول العربية أيضا، كان المحور الرئيسي هو كيف يمكن يعني الإسراع بعقد اتفاق سلام نهائي في المنطقة وأن تتفرغ المنطقة للسلام للتعمير للتنمية وليس فقط للحرب والصراعات بالطريقة التي يريدها البعض، ظنا أن ذلك سوف يحقق له أهدافه في إعادة المنطقة من جديد.
1: بالفعل يعني إذن هي مجهودات مصرية واضحة وخالصة، ودائما ما نراها في مختلف المحافل، وأيضا رأيناها وتبعناها كما تفضلت بالإشارة بمزيد من التفاصيل. ضيفي العزيز الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.
2: شكرا
1: جزيلا. والآن نستكمل مع حضراتكم باقي عناصر النشرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى احتمال إحالة تفاصيل الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس في ظل التساؤلات المتزايدة من المشرعين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول بنود الاتفاق، ويشمل الاتفاق الأولي تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يوما، ووضع إطار لمفاوضات مستقبلية بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى، في حين لم ينشر النص الرسمي للاتفاق بعد. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماع وزاري ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ووجه رئيس الوزراء بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية مراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة وإبداء ملاحظاتها ورؤاها بشأنها وخلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية. محافظ القاهرة إبراهيم صابر قام بالإشراف على عمليات إطفاء الحريق الذي نشب بمخزن للأخشاب بعزبة خير الله بحي مصر القديمة دون إصابات أو وفيات. وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر المبنى والمباني المجاورة له من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التي نتجت عنه عقب انتهاء نيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم بحث مع وفد من مجموعة البنك الدولي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحليل الاقتصادي ودعم سياسات القائمة على الأدلة والبيانات ومتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية. ورياضيا، منتخب فرنسا والسنغال يلتقيان في 10 مساء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الهجرة النبوية المشرفة رحلة أنقذت الإنسانية. عام هجري جديد، كل عام وأنتم بخير. الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: مساء الفل والجمال عليكم. حلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض حالا على هوا الراديو 90 90. معاكم غدير حسين زي كل يوم 2 و3 من 9 ل 11 بالليل، بنتكلم طول الساعتين دول عن الفن والفنانين. حلقتنا النهاردة هي حلقة يوم الثلاث 16 6 2026، رقم حلو. وهنبدأ مع بعض طبعا بفقرة نجوم الترند، ولكن ما تنسوش تبعتوا لي إثبات الحضور وبتسمعوني مين وعايزين تسمعوا أغاني مين النهاردة على واتساب 010-490-904 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. هنبدأ مع بعض بأغنية لتامر حسني وبعدين أرجع أبدأ معاكم حلقتنا وفقرة نجوم الترند. وطبعا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد.

الراديو 90-90 هواها مصري. الكورة مش مجرد لعبة، دي حكايات بتتكتب ولحظات بتتسجل في التاريخ. لما العالم كله بيتفرج، استعد لأقوى حدث كروي في العالم. إثارة، منافسة، ونجوم بيكتبوا المجد على المستطيل الأخضر. تابع أخبار المونديال والكواليس أول بأول. هتسمع الكوره بشكل تاني على الراديو 90-90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نبدأ حلقتنا ونبدأ فقرة نجوم الترند. الترند والكلام النهاردة وطول فترة المونديال هيكون عن منتخبنا والأداء البطولي اللي قدمه مبارح قدام بلجيكا واللي تفاعل مع عدد كبير من الفنانين، منهم يوسف الشريف اللي كتب وقال: رجالة بمعنى الكلمة، تعادل غير مستحق لمنتخب بلجيكا والحكم كان سيء جدا، مبروك الأداء والروح وعقبال اللي جاي. أما رامز جلال فكتب وقال: الله عليكو، الله أكبر عليكو يا رجالة، إن شاء الله ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر. أما كريم عبد العزيز كمان تفاعل وكتب: مبروك يا أبطال مصر، فرحتونا وشرفتونا، وطبعا على رأس هذا الإنجاز كابتن حسام حسن العميد، عايش يا أبطال مصر. ده بالنسبة لأول خبر معنا في نجوم الترند. أما بقى بالنسبة لرسائلكو، فمهاب رامي وهايدي رامي، مهاب رامي وهايدي رامي عايزين أغنية لكاظم الساهر، نروح نسمعها مع بعض وأرجع لكم على طول، وتحية كبيرة ليهم. يلا بينا.

0: على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: لسه مكملين أخبارنا في فقرة نجوم الترند، ومنتخب مصر كمان كان سبب في تصدر المطربة الإماراتية للترند النهاردة بعد اللفتة الجميلة اللي عملتها امبارح لما نزلت فيديو هي بتردد النشيد الوطني المصري مع اللعيبة قبل بداية الماتش مصر وبلجيكا امبارح. كمان من الفنانين تصدروا ترند النهاردة فنان محمد مرزبان اللي دكاترة أجروا له جراحة دقيقة عاجلة امبارح بعد تدهور حالته الصحية بعد الحادثة القوية اللي تعرض لها من يومين وهو سايق الموتوسيكل. فسلامتك وألف سلامة وإن شاء الله تقوم بألف خير. ده بالنسبة لنجوم الترند. هنروح لستوريز النجوم، ولكن بعد ما نسمع روبي.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: كل عام وأنتم بخير. عام هجري جديد. الراديو 90-90 هواها مصري.
3: راديو تريندينج على الراديو 90-90
4: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
5: وصلنا مع بعض الستوريز النجوم وهروح لفدرة. فدرة نزلت صورة ليها مع هشام سليم وعلقت عليها وقالت 3.5 سنين على وفاتك، مش عارفة الوقت ده مر بسرعة كده ازاي، انت في بالي على طول وبقول دايما ان عمر ما هيبقى فيه صاحب زيك في حياتي مرة تانية، وحشتني قوي يا هشام وربنا يرحمك. ده كلام فدرة. هنكمل باقي أخبارنا ولكن نسمع صابر الرباعي أغنيته الجديدة حلوة قوي تحت الياسمين، وبعد كده هنسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده الأستاذ إسعادي ونس، وارجع لكم على طول. لسه مكملين راديو تريندينج ل 11 بالليل على راديو 90-90 ومعاكم غدير حسين. سامعين مزيكا ايه الحلقة دي؟

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: أي إنسان عاقل يهمه الناس والبلد والمجتمع لازم يحسد كرة القدم. تقريبا ده أكتر نشاط ليه ناس بتتابعه بشغف وحب، ولو فيه أكتر من الشغف والحب هقول أنا هخبي ليه. ما أنا بقول لكم دايما الواحدة بتشوف وتقابل ناس يبقوا عاقلين كده وراسيين، وأول ما تيجي سيرة النادي اللي بيشجعوا يقلبوا عيال صغيرة. دي حاجة كويسة مش وحشة، صحية مش مرضية. مهم قوي الإنسان يفرغ الشحنات السلبة والعصبية في نشاط زي ده. وفي دراسات كتير اتعملت على تأثير الأنشطة اللي زي دي اللي شجعت الدول إنها تهتم بيها أكتر. اللي بيهم واحدة زي هو إني أدور وأفتش إمتى الكورة في مصر بقى ليها الشعبية دي، وفي أي ظروف، ومين اللي ساعد على انتشارها، وإزاي. كل ما دور يا أخويا ألاقي اسم واحد بيطلع لي واستغرب إنه مش واخد حقه حتى في الإعلام الرياضي. بنتكلم هنا عن الدكتور محمود بدر الدين. الراجل ده من ساعة ما قالوا يا كورة قرر إنه يعمل كل ما في وسعه عشان اللعبة دي تنتشر. ليه؟ الحب يا عزيزي، هو بيحب الحاجة دي فيديها، وهو مش متأكد هي كمان هتديه ولا لأ، لكن بيديها من وقته وجهده وتركيزه. لو عندنا في كل مجال ناس بتحب مجالها زي ما محمود بدر الدين ده حب الكرة، كان زماننا بقينا نمرة واحد في كل حاجة. المهم الراجل ده كان أستاذ جامعة في كلية الفنون التطبيقية وبيشتغل في الكرة كهواية، يعني كان لاعب وحكم، ولما اعتزل قرر يكمل في اتحاد الكورة ويعمل مشاريع لتطوير اللعبة ونشر شعبيتها. أول ما اتعملت الإذاعة المصرية سنة 34 كان الدكتور محمود ده أول رياضي يجري على الإذاعة عشان ينقلوا الماتشات. أيوة يا دكتور، بس دي كورة زي أفلام السيما كده، الناس بتشوفها مش بتسمعها. فاخترع حكاية الوصف التفصيلي للمباراة زي ما بقولك.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

0: بيبقى الحل لازم تغيير الطريق او الونس في سكه صعبه وفضفضه لصدي. تستغنى عن حبه حاجات مش هتجيب او تودي علشان الزحمه تعدي. علشان الزحمه ايه؟
1: علشان الزحمه تعدي.
2: علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اي فلتر. اي فلتر مية تطمن لها. وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية. وبرعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. زي ما
1: التعبير اللي احنا كلنا بنسمعه ومش بنفكر هو جه منين التعبير ده؟ من خلال الميكروفون، وانتوا عارفين علاقتي بالميكروفون علاقة عاملة ازاي؟ قدر الرجل الهايل ده يربط ودان المصريين بالملاعب، وفي خلال ايه يعني سنين بسيطة كان كل نادي له مشجعين في كل مكان فيك يا مصر. تخيل حضرتك ممكن يكون في مواطن عمره ما شاف ملعب كورة لكن اهلاوي صميم، أو زملكاوي عتيد، أو اسماعيلاوي، مصراوي، اتحاداوي، كل الأندية. يسكت الدكتور محمود؟ أبداً. لازم الكبيرة بقى ننظم دوري عام لكرة القدم في مصر. كان قبلها الكاس، وحسب ما أنا فاهمة دي بطولة صغيرة كده. عايزين بقى حاجة تخلي الأهلي والزمالك اللي كان اسمه وقتها نادي فاروق يروحوا يلعبوا في كفة أرجاء القطر المصري، والناس تشوف اللعيبة اللي بتسمعها في الراديو دي. أكتر من 8 سنين الدكتور محمود بيعمل مشروع الدوري ده ويقدمه للملك ويترفض لأن المشروع غير قابل للتنفيذ، فيرجع تاني ويجيب اللعيبة اللي احترفت في بريطانيا زي مثلا كابتن لطيف عشان يشرحوا إزاي الدوري الإنجليزي بيتنظم، لأن تنظيم الدوري ده مش حاجة سهلة خالص. أي حد بينظم إيفنتات يعرف إحنا بنتكلم عن إيه دلوقتي. في الآخر خالص اتقبل المشروع واتلعب أول دوري مصري سنة 1948، واستمر لحد يومنا هذا، واتطور وكبر، وأندية راحت وأندية جت، وكانت الكورة جنب الفن سفير مصر في المنطقة للعالم كله. ومرت الأيام والناس نسيت اسم الدكتور محمود، لكن اللي عمله لسه باقي. والله زي ما بقول لكم كده.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين راديو تريندينج. ويسرى هنت جمهورها بمناسبة العام الهجري الجديد وقالت ربنا جعلها سنة تحقيق الأماني وكل سنة والناس كلها بخير. أما تامر حسني فنزل فيديو قديم لي من مباراة اعتزال كابتن وليد صلاح الدين وكان بيلعب مع نجوم الأهلي والزمالك القدامى يعني، وعلق على الفيديو قال حد بعت لي الفيديو ده وفكرني بذكرياتي قبل ما اعتزل الملاعب، ومليون مبروك لمصر على الأداء العظيم في ماتش بلجيكا واللي جاي أحلى. ده كلام تامر حسني. اسلام بقى بعت لي بيقول لي انا ببعت لك من بدري اهو وبيمسي علينا وعايز حنان مودي ليله عشق. تعالوا نسمعها وارجع لكم على طول.

0: الطفل بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نروح لمسابقتنا النهاردة. مسابقتنا طبعا نزلت على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، لكن تقدروا كمان تجاوبوا عليها على الواتساب. المسابقة بتقول: في فيلم الحريف عادل إمام كان شغال فين؟ مصنع للملابس ولا مصنع للأحذية ولا مصنع للأغذية؟ فقولوا لي الإجابة الصحيحة، وما تنسوش جنبها تكتبوا اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم، عشان اللي هيكسب هيكسب لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. الواتساب 010-490-90-4 أو صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، على بوست راديو تريندينج. سيبكم مع داري رموشك عني، وبعدين اسمع ميزين سامي في الدقيقة الأولى وارجع لكم تاني.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مؤكدا في هذا السياق ضرورة تسريع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة. جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي خلال مشاركته في جلسة بعنوان الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا. وفي كلمته أيضا أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود الرئيس ترامب التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران، مؤكدا استعداد مصر لبذل الجهد بالتعاون مع شركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة. وجدد الرئيس السيسي رفض مصر التام وإدانتها للاعتداءات غير المبررة على الدول الخليج العربي، مشددا على أن إرساء الاستقرار في المنطقة يستلزم تبني جميع الأطراف لنهج مسؤول يستند إلى احترام سيادة الدول والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وحصر السلاح في المؤسسات الشرعية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى احتمال إحالة تفاصيل الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس في ظل التساؤلات المتزايدة من المشرعين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول بنود الاتفاق. ويشمل الاتفاق الأولي تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يوما ووضع إطار لمفاوضات مستقبلية بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى، في حين لم ينشر النص الرسمي للاتفاق بعد. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماع وزاري ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، ووجه رئيس الوزراء بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية مراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة وإبداء ملاحظاتها ورؤاها بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية. محافظة القاهرة نفت بشكل قاطع ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود مواطنين محتجزين داخل المنازل أو فقدان أطفال جراء الحريق الذي اندلع في مخزن الأخشاب في عزبة خير الله بحي مصر القديمة، والذي امتدت آثاره لعدد من العقارات المجاورة. وأهابت المحافظة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تداول الأخبار والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أي معلومات لعدم إثارة القلق بين المواطنين. اقتصاديا، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتور أحمد رستم بحث مع وفد من مجموعة البنك الدولي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحليل الاقتصادي ودعم السياسات القائمة على الأدلة والبيانات ومتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية. ورياضيا، منتخب العراق يواجه منتخب النرويج في الواحدة بعد منتصف الليل في مستهل مشوار الفريقين بكأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. كل عام وأنتم بخير. عام هجري جديد. الراديو 90 90 هواها مصري.

سعيد همها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الشدة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع،
1: حضراتكم كنتوا تتابعوا
0: حدث،
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة،
2: وتم خلال الاتصال
0: اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة،
0: ومن كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية مكملين راديو تريندينج، ووصلنا لفقرة خاص وحصري. رغم الإشاعات الكتيرة اللي طالت الفيلم الفترة اللي فاتت وأكدت تأجيل أو إلغاء المشروع بشكل كامل، اللي عرفناه إن أحمد السقا هيبدأ نهاية الشهر الحالي في تصوير فيلمه الجديد هيروشيما، اللي بتشاركه بطولته مي عمر، ومفيش نية لتأجيله أو حتى إلغائه. ده بالنسبة لخاص وحصري. هنروح لفقرة ما يفوتكش، ولكن نسمع الأول أحمد سعد وأرجع لكم.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
2: يلا نروح لما يفوتكش. فما يفوتكش يوم 25 يونيو حفل كلثوميات وروائع أم كلثوم للمطربة رحاب عمر والمطربة إيناس عز الدين، وده في مسرح معهد الموسيقى العربية. وما يفوتكش كمان يوم 28 يونيو حفل الموسيقار عمر خيرت في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وما يفوتكش يوم 30 يونيو احتفالية دار الأوبرا المصرية بذكرى ثورة 30 يونيو ومجموعة من أشهر الأغاني الوطنية للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وده هيبقى في المسرح الكبير بدار الأوبرا. ده كده فقرة ما يفوتكش. هنكمل ونروح لفقرة أخبار سريعة، ولكن نسمع أنغام وارجع لكم.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

لسه مكملين مع بعض راديو ترندنج على راديو 99 هواها مصري ومعاكم غدير حسين. ووصلنا للأخبار السريعة. هدى الأتربي انتهت من تصوير دورها في فيلم 101 مطافي وبتلعب فيه دور باحثة أثرية. الفيلم بيشاركها بطولته أسقس ومحمد عبد الرحمن. أما علاء مرسي فهو أحدث المنضمين لأبطال الفيلم الجديد الحافي اللي بترجع به إلهام شاهين للسينما بعد غياب أكتر من 5 سنين. أما أحمد بدير فهيبدأ الأسبوع اللي جاي تصويره لدوره في المسلسل الجديد طاهر المصري مع خالد النبوي. بيلعب في المسلسل شخصية مريض بيعاني من ألزهايمر. نسمع الأغنية دي وأرجع لكم.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر يخوض تدريبات استشفائية في إطار الاستعداد لمواجهة نيوزيلندا بالجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026. يختبر طبي يحسم موقف أحمد فتوح من اللحاق بمواجهة نيوزيلندا في المونديال. منتخبات العراق والجزائر والأردن تستعد لأولى مواجهاتها في المونديال. منتخب العراق يواجه منتخب النرويج في الواحدة بعد منتصف الليل. المنتخب الجزائري على موعد مع مواجهة قوية أمام منتخب الأرجنتين في الرابعة فجرا. الأردن تواجه النمسا في السابعة من صباح الغد. منتخب إنجلترا يبحث وإقامة مباراة ودية ضد أحد الفرق الأمريكية عقب مباراة الافتتاحية في كأس العالم غدا ضد كرواتيا. فيفا يعلن أن معدل الحضور الجماهيري في المونديال تخطى 1,000,000 مشجع في 16 مباراة تم إقامتها حتى الآن.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: الراديو 99 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 99. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 34 ليلا 22. حالة الجو نهارا صافي ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 18 كيلومتر في الساعة ليلا 25 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 43% ليلا 54%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 27 ليلا 23، شرم الشيخ نهارا 33 ليلا 25، الغردقة نهارا 33 ليلا 26، بورسعيد نهارا 27 ليلا 22، وأسوان نهارا 40 ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
3: تاريخ يا حافل يرفع يديه للموهوبين
4: ويعطون كورة يا إكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 53، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها.

كل عام وأنتم بخير. عام هجري جديد. الراديو 90-90 هواها مصري. على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها

رجعت لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على الراديو 90-90 ومعكم غدير حسين. وصلنا فقرة القصة وما فيها بعد غياب أكتر من 10 سنين عن السينما، تحديدا من وقت إخراجها لفيلم بيبو وبشير بطولة أسر ياسين ومنى شلبي. بترجع المخرجة مريم أبو عوف للسينما مرة تانية، وده من خلال فيلم ملك الغابة اللي هيكون من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، وهيبدأوا تصويره الشهر الجاي إن شاء الله. ده بالنسبة للقصة وما فيها. هنروح لآخر خبر بعد ما نسمع أصالة المال السايب.

0: رجعت لكم ووصلنا لاخر خبر. محمد ثروت ومنى فضالي تعاقدوا على المشاركه في بطوله مسلسل جديد اسمه عيله عامله عميل. بيشارك في نجوم مختلف جنسيات العربيه واحداثه بتدور في اطار كوميدي اجتماعي ومرشح للعرض في شهر رمضان اللي جاي ان شاء الله. المخرج طارق العريان قال ان احمد مالك هو المرشح الاول لبطوله الجزء الرابع من فيلم ولاد رزق ومعه عدد من النجوم الشباب منهم ايه سامح. ده بالنسبة لبعض الأخبار اللي معنا. وفي كمان نيلي كريم بدأت تصوير دورها في فيلم الفيل الأزرق 3 وبتقدم شخصية لبنى اللي سبق وقدمتها في الجزئين الأول والتاني. دي كده أخبارنا النهاردة يوم الاثنين اللي جاي نتقابل على خير. كنت معاكم غدير حسان، يا رب أكون كنت ضيفة خفيفة عليكم الساعتين اللي فاتوا. اللي كسب معنا مسابقتنا هو إسلام وإسلام دابنشي، وكان عايز أغنيتين لهاني شاكر، فهسيبكم على الأغنيتين دول ونتقابل على خير إن شاء الله الاثنين اللي جاي. بعدي على طول لما مازن سامي يكون معاكم في الدقيقة الأولى، وبعدين في جولة إخبارية جديدة على مدار ساعة كاملة من 11 ل 12 في آخر اليوم. سلام.
1: نسيانك صعب أكيد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في جلسة الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا. الرئيس السيسي يحذر من الانشغال بالأزمة

إيران وتوسيع نطاق الخط الأصفر بغزة. الرئيس السيسي يؤكد أن عدم انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة في لبنان أدى لتفاقم الوضع. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة. رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر باجتماع رؤساء دول وحكومات إفريقيا حول تفشي إيبولا. مصر لطيران تستأنف رحلتها إلى الكويت بداية من غد الأربعاء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. مصادر أمريكية تشير إلى أن الاتفاق بين واشنطن وطهران تضمن إنشاء صندوق ب 300 مليار دولار لتحفيز الاستثمار في إيران. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد مراسم توقيع عقد لإنشاء وتشغيل مركز للبيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية باستثمارات أولية تبلغ 400 مليون دولار. وأخيرا منتخب العراق يواجه منتخب النرويج في الوحدة بعد منتصف الليل في كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: هواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم عن راديو 90-90.
1: مساء الفل على كل مستمعينا مستمع راديو 90-90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم، البرنامج اللي دايما بيكون فيه مع حضراتكم ويوميا من الساعة 11 ولحد الساعة 12 علشان نعرف فيه مع بعض آخر التفاصيل وأبرز ملفات الساعة. ملفتنا النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا السيد، في رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصباطي، وكمان هتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، هكون معكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة مليئة بالتفاصيل، بنتكلم عن قمة مجموعة السبع صناعية الكبرى، بنتكلم عن مشاركة السيد الرئيس ولقائه مع قادة العالم، ده بجانب ملفاتنا الاقتصادية، وهنتكلم عن بوابة معلومات التجارة المصرية الخارجية، وفي ملف احتفال ديني بنتكلم عن أجواء الاحتفال بالعام الهجري الجديد. كل عام وحضراتكم بألف خير، وبإذن الله يكون عام خير وسعادة على حضراتكم أجمعين. وبعد كده هننتقل لمسابقة تحدي القراءة العربي، وبعدها نروح للبرلمان نعرف عنه مزيد من التفاصيل، ونتكلم مع خبرائنا عن العديد من الموضوعات، يمكن من أهمها إجهاض مخططات إسقاط مؤسسات الدولة في 30 يونيو. يعني بنتكلم عن ملفات متنوعة في كل الأصعدة، هتكون موجودة مع حضراتكم على مدار هذه الساعة في برنامجكم برنامج آخر اليوم. تابعونا، هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعدها مرة تانية في برنامجكم آخر اليوم.
0: الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: الدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربعة من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: بنرحب بحضراتكم مرة تانية على هوا الراديو 90-90، وخلونا نروح مع أول ملف معنا النهاردة في برنامجكم برنامج آخر اليوم. بنتكلم عن قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، بنتكلم عن مشاركة السيد الرئيس النهاردة في القمة ولقائه مع قادة العالم. كان في العديد من التصريحات واللي يمكن بتخص أمن المنطقة، وده اللي هنعرفه بمزيد من التفاصيل مع الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ جمال أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين.
1: أهلا بيك يا فندم معنا، وكنا حابين نعرف مشاركة مصر المرة الثانية في قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى، وبالتحديد مشاركتها كدولة شريكة. احنا بنتكلم عن العديد من التصريحات، واللي كان يمكن من ضمنها تصريح مسؤول فرنسي اليوم بأن حضور الرئيس السيسي هو تقدير لدوره المحوري في المنطقة. فازاي حضرتك رصدت هذا النجاح؟
2: يعني بالتأكيد دعوة الدولة المصرية وحضور القيادة السياسية المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة مجموعة السبع الكبار بيؤكد مكانة مصر وأيضا قدرتها على لعب أدوار إقليمية ودولية مؤثرة، وهنا اعتراف أيضا دولي من قبل هذه الدول الكبيرة بالدور المحوري للدولة المصرية. ونحن نتحدث عن سبع دول تربطهم بالدولة المصرية علاقات استراتيجية قوية ومتينة، سواء الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، وحتى اليابان. جميع هذه الدول تربطهم مع مصر علاقات استراتيجية، وسواء على الصعيد السياسي، الاقتصادي، التنموي، هناك علاقات كبيرة جدا. وبالتالي حضور الدولة المصرية اليوم يرتكز على جودة هذه العلاقات الاستراتيجية مع الدول السبع الكبار، سواء بشكل منفرد أو حتى على صعيد مجموعة التعاون التجاري ما بين مصر ودول المجموعة. فنحن نتحدث أن التبادل التجاري مثلا ما بين مصر ودول مجموعة السبع الكبار يتجاوز 30 مليار دولار، إذن هذه أيضا أرقام مهمة. هذا جانب. الجانب الآخر، ونحن الآن نتحدث عن ظرف إقليمي بالغ الأهمية، الدولة المصرية لها دور مهم في خفض التصعيد ووقف التصعيد ومسارات السلام والاستقرار ودعم هذه المسارات في إقليم مضطرب. وهنا بالتأكيد الدول أيضا الكبيرة تحتاج إلى التشاور مع الدولة المصرية فيما يتعلق بمستقبل العمل من أجل دفع جهود التسوية السياسية. وبنرى التقدير الذي في الحقيقة يعني يبدي كافة القادة والزعماء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللجهد المصري الذي هو مبذول من أجل دعم السلام والاستقرار. وكلمة السيد الرئيس يمكن اليوم والحقيقة شرط لها وتطرقت لعدد من القضايا ذهبت كما اعتدنا دائما، وكما يعني دائما يعني السيد الرئيس يذهب لصلب الأزمة في المنطقة وهي القضية الفلسطينية. ويمكن أشار السيد الرئيس أن القضية الفلسطينية وأيضا الأوضاع في قطاع غزة تأثرت بشكل منقوص بتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، أمر مهم. ويمكن طالما تحدثنا عن هذا الأمر وإن القضية الفلسطينية تدفع ثمن اتساع دائرة الصراع، ويمكن السيد الرئيس نفسه حذر من اتساع دائرة الصراع وتأثيرات هذا الأمر على القضية الفلسطينية على الأوضاع في قطاع غزة. والنهاردة أيضا الرئيس تحدث عن يعني ما قام به الجانب الإسرائيلي من يعني استخدام فكرة الخط الأصفر لالتهام أكثر من 70% من الأراضي في قطاع غزة. بالتالي القضايا الفلسطينية حاضرة، الأوضاع في قطاع غزة حاضرة، القضايا في الشرق الأوسط بشكل عام، وأيضا حتى القضايا الأفريقية، لأن الدولة المصرية هي تتحدث مع دول السبع الكبار لا تتحدث فقط عن نفسها، ولكن أيضا تتحدث عن الأمن القومي العربي وعن أمن المنطقة العربية، وأيضا حتى عن القضايا الأفريقية التي دائما تكون حاضرة على أجندة السيد الرئيس.
1: بالفعل، وهذا ما نراه في مختلف المحافل الدولية والتي شارك فيها السيد الرئيس زي ما حضرتك أشرت. بمزيد من التفاصيل الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا.
1: لسه مكملين مع حضراتكم في ملفنا الأول، وكمان من ضمن متابعتنا الإخبارية أن الصحافة الأوروبية بتقول مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع بتعكس أهميتها ودورها في الأزمات. الصحافة الأوروبية، ولليوم الثالث على التوالي وصلت تسليط الضوء على دور مصر الإقليمي ومشاركة السيد الرئيس في قمة مجموعة السبع جي 7 والمنعقدة في مدينة إفيان الفرنسية. وأكدت اليوم أن مشاركة مصر ليها أهمية كبيرة، ده باعتبارها إحدى الدول القليلة المدعوة من خارج المجموعة، وفي إشارة لمكانتها المتنامية في ملفات الشرق الأوسط وكمان الأمن الإقليمي. أما صحيفة إي بي سي الإسبانية قالت أن مشاركة الرئيس السيسي بتعكس إدراك متزايد داخل العواصم الغربية لأهمية الدور المصري في التعامل مع الأزمات الإقليمية، سواء فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر والشرق المتوسط أو جهود التدافي الشرق الأوسط. أما صحيفة لوموند الفرنسية فربطت دعوة السيد الرئيس أيضا، وخلينا نقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ودعوته لمصر بجهود باريس لتوسيع دائرة المشاورات بشأن أزمات الشرق الأوسط، وأشارت أن مصر دعا وتم دعوتها للمشاركة في جلسات مخصصة لدعم مسارات الوساطة وخفض التصعيد في المنطقة. يعني بنتكلم عن العديد من الإشادات الدولية من الصحافة الأوروبية في مختلف دول العالم، واللي بتؤكد على أهمية وجود مصر في هذا المحفل وعلى وجودها كدولة شريكة، مما بيعكس أهمية نجاح الدور المصري في الوساطة في مختلف المجالات وفي كل ملفات المنطقة. لسه مستمرين مع حضرتكم على هوا راديو 99، نطلع فاصل نرجع لكم مرة تانية في برنامجكم آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، ودلوقتي بنروح مع بعض لديوان الحكومة بنعرف مزيد من التفاصيل في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة. بنتكلم عن بوابة معلومات التجارة المصرية الخارجية، بنتكلم كمان عن بنية تحتية متكاملة للمعلومات وبتساعد في توفير خريطة المنتجات والأسواق. ده إزاي؟ ده من خلال التفاصيل اللي هيكشفها لنا الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية. دكتور خالد، أهلا بيك.
2: اهلا بحضرتك وأهلا بالمستمعين في كل مكان.
1: اهلا بسيادتك يا فندم، واهلا بيك على هوا راديو 90-90. وكنا حابين نعرف مزيد من التفاصيل عن اطلاق بوابه معلومات التجاره الخارجيه المصريه، يعني خلينا نقول في توقيت بتستهدف فيه كمان الحكومه انها توصل ل 100 مليار دولار في الصادرات في عام 2030. بنتكلم عن هدف كبير، فازاي اطلاق هذه البوابه ستساعد في الوصول لهذا الهدف؟
2: الحقيقة هذه البوابة وإطلاقها في هذا التوقيت التي طالما تزارت وكانت يعني مطلوبة عبر السنوات الماضية لتحقيق أفضلية لسهل الاقتصاد، هذه البوابة هي قاعدة بيانات متكاملة على كل السلع والمنتجات التي يتم تداولها في مصر وعرضها بشكل عادل، وتحقيق التوازن الساري بما يتم عرضه داخل الأسواق المصرية. بالإضافة إن النهاردة ما هي قدرات الإنتاج في مصر، ما هي حجم السلع المنتجة، ما هي حجم السلع التي يتم استهداف الأسواق الخارجية دي، ما هي حجم السلع وقدرة المنتج المصري على النفاذ داخل الأسواق الخارجية، هل تستطيع الدولة المصرية من خلال قاعدة البيانات الكاملة ان هي تقدر تحقق مزيد من الصادرات المصرية وصولا الى 100 مليار دولار خلال هذه الفترة، ام منتظرين ان يعني نأمل ان يتجاوز هذا الرقم الى 200-300 مليار دولار خلال 2030 كما هو مستهدف في خطة الحكومة. اعتقد ان الاقتصاد المصري يستحق الوصول لذلك. الاقتصاد المصري بما لديه من امكانيات وبنيه تحتيه هائله تم استحداثها من خلال دعم القياده السياسيه ليها، تستطيع ان تلبي طموح الدوله المصريه والاقتصاد المصري للوصول الى ذلك من خلال قاعده البيانات المتكامله اللي تقدر تنقل مصر والاقتصاد المصري نقله نوعيه ونقله حضاريه بتوافر كافه البيانات والمعلومات الخاصة بكل ما يتم إنتاجه وتصديره في مصر وما يتم استهدافه واحتياجات الأسواق المحلية في مصر.
1: نعم، يعني احنا بنتكلم عن العديد من المجهودات من اجل الوصول لهذا الهدف الكبير. بنتكلم عن وصول مصر ل 100 مليار دولار صادرات في 2030، وده اللي حضرتك وضحته بمزيد من التفاصيل من خلال اطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية المصرية في هذا التوقيت. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، على هذه الرؤية وهذا التحليل. شكرا جزيلا يا فندم.
2: كل الشكر.
1: شكرا جزيلا. ولسه مستمرين مع حضراتكم كمان في تقاريرنا وتفاصيل أخبارنا. بنتكلم في هذا الملف كمان على ثورة 30 يونيو واللي أجهضت مخططات إسقاط مؤسسات الدولة. مصر بتعيش أجواء الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو واللي هنوصلها خلال أيام قليلة، فالخبراء والمحللون والنواب والمواطن المصري كمان بيتفق على أن الثورة كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر اللي خلينا نقول أنقذت الوطن والمواطن من السقوط في خداع هذه الجماعة الإرهابية. المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ قال ان ذكرى ثورة 30 من يونيو بتعيد للأذهان واحدة من أخطر الفترات اللي مرت بها الدولة المصرية في تاريخها الحديث، لما البلاد واجهت تحديات غير مسبوقة هددت استقرارها وهويتها الوطنية وكمان مؤسساتها الراسخة. وأضاف أن مصر في تلك المرحلة كانت بتواجه حالة من الاضطراب السياسي والاستقطاب المجتمع الحاد، ده كان بالتزامن مع محاولات متزايدة للسيطرة على مفاصل الدولة وإعادة تشكيل مؤسساتها الوطنية بشكل يتعارض مع طبيعتها وتاريخها. أما الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب قال إن ثورة 30 يونيو كانت بتمثل محطة مهمة لاستحضار حجم التحديات اللي واجهتها الدولة المصرية قبل عام 2013 وما تحقق بعدها من إنجازات أعادت صياغة مسار الدولة على أسس أكثر استقرارا وقدرة على تحقيق التنمية. كمان أكد أن القوات المسلحة المصرية انحازت في تلك اللحظة التاريخية لإرادة الشعب وتحملت مسؤوليتها الوطنية في حماية الدولة والحفاظ على تماسك مؤسساتها ومنع انزلاق البلاد لمصير مجهول كانت بتدفع عليه وتدفع أيضا حالة الانقسام والاحتقان اللي سادت في هذه الفترة. وقال إن ثورة 30 يونيو هي بمثابة نقطة انطلاق نحو بناء دولة حديثة بتمتلك رؤية واضحة للمستقبل. لسه مكملين مع حضراتكم على هوا الراديو 99 في برنامجكم آخر اليوم، نطلع فاصل إعلاني ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 99.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هواء الراديو 99، ومكملين مع حضراتكم في كل ملفاتنا. وصلنا مع حضراتكم لملفنا الثالث، واللي بنوصل فيه للعديد من المناقشات والعديد من الملفات اللي هتكون بين ايدين حضراتكم، وكمان هتكون في الصعيد الديني، وبنتكلم عن اجواء الاحتفال بالعام الهجري الجديد ومؤسساتنا الدينية اللي بتنظم احتفالات، وشيخ الازهر ووزير الاوقاف ومفتي الجمهورية اللي قدموا التهاني، وكمان اعلان الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي في موسمها العاشر. كل هذه التفاصيل هنعرفها أكتر بمزيد من الرؤية والتحليل من خلال ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني في الراديو 99. أستاذ عمر أهلا بيك.
2: أهلا بيك أستاذ مازن، إزي حضرتك؟ أهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام من راديو 99، وكل سنة وكل مصر وكل المصريين بخير وصحة وسلامة وعافية ونصر بإذن الله رب العالمين.
1: كل سنة وحضرتك طيب وبخير، وكل مستمعينا وكمان الأمة العربية والإسلامية أجمع بمناسبة العام الهجري الجديد. كمان كنا حابين نعرف بهذه المناسبة الجليلة أهم أجواء احتفالاتنا وتهنينا من مؤسساتنا الدينية بهذه المناسبة الجليلة.
2: هي فرحة وذكرى وعبرة. مصر فيها حاجة غريبة يا أستاذ مازن، إن كل حدث من الأحداث اللي بتعدي على الناس كلها أو على العالم كله في مصر بيبقى ليه مذاق مختلف. أهل مصر بيعملوا كل مناسبة لها روح ولها مذاق مختلف. الهجرة النبوية، قلما تجد دولة من الدول العربية أو الدول الإسلامية تحتفي وتحتفل بذكرى الهجرة النبوية مثلما يحتفي ويحتفل بها المصريون. كل المصريين جميعا يحتفلون بهذه المناسبة ويأخذون منها الدروس ويأخذون منها العبرة. إيه الهجرة؟ إزاي إن إحنا نهاجر؟ طب الهجرة هل معناها متوقف يا أستاذ مازن؟ ولا الهجرة معناها ممتد وأثرها فعال وشغال لحد دلوقتي؟ وإن كل واحد مننا كل يوم لازم يهاجر، وكل وقت لازم يهاجر، وكل ساعة وكل دقيقة. الهجرة هو الهجرة مش مجرد انتقال من مكان لمكان، ده دي كانت رمزية للحدث. يعني النهاردة كان في احتفالية في الجامع الأزهر، احتفالية كبيرة جدا نظمها الأزهر الشريف، وكان حضرها مفتي الجمهورية وحضرها وزير الأوقاف وكان حضرها أمين عام مجمع البعثة الإسلامية وكان حضرها شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وبرضه الأوقاف كانت برضه منظمة احتفالية. المساجد كلها عن بكرة أبيها في كافة المحافظات بتنظم احتفالية. الهدف من الاحتفاليات دي إيه؟ بيعملوا التطبيق الفعلي للنداء الذي وجهه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا بضرورة تجديد الفكر الديني. وهو ده معنى من المعاني اللي هو بعد المعنى الأسمى لتجديد الخطاب الديني. زي ما قلت لك ان احنا ازاي ان احنا نقول مش مجرد ان احنا نعمل احتفال ونعمل مهرجان للهجرة النبوية، لا ده احنا بنوعي الناس الشباب الولاد البنات، بنقول لهم الهجرة يعني ايه نهاجر؟ يعني ايه كل دقيقة او كل ساعة او كل ثانية نهاجر؟ نهاجر ايه؟ نهاجر من القبح الى الجمال، نهاجر من العادات السيئة الى العادات الكويسة، نهاجر من الرذائل الى الفضائل، نهاجر الى محبة الوطن، نهاجر الى العشق الوطن، نهاجر الى اصلاح الوطن، نهاجر الى المحافظة على الطريق العام، نهاجر من المحافظة على المرافق العامة، نهاجر من اجل ان احنا نعمل عملية احساس بالموارد العامة، نهاجر بان احنا نعمل كل حاجة كويسة. دي معنى الهجرة، ده التفكير بتاع الهجرة. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة الى المدينة، هو مش كان ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو زي ما اسرى بيه في رحلة الاسراء والمعراج، واسرى بيه من بيت من مكة الى بيت المقدس ومن بيت المقدس حصل المعراج تحت المعراج الى السماوات السبع يا استاذ مازن. لكن هو المعنى ايه؟ ان هو عاوز يعرفك ان عمليه فيه ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض ودي قانون اقتصادي اللي هو قانون التدافع، العملة الجديدة ترفع العملة الرديعة. بالتالي الإنسان دايما مخالف للإنسان في كبد طول حياته في حالة من حالات الصراع من أجل الوصول للفضائل. كل واحد مننا مغريات الحياة، الكتاب الإلكترونية اللي بيقوم عليها بعض الناس اللي هو بيحاول يخلي الناس يكرهوا بلدهم ويكرهوا وطنهم ويبدأوا ينحرفوا إلى ناحية السيئة السلبية والسيئة، كل ده أنت بتحارب وبتجاهد من أجل أنك تصل إلى الفضائل وتصل إلى محبة الوطن وتتعمق فيك محبة الوطن. ده وقتها إحنا تحس أنك أنت هاجرت. هي الهجرة إن هو هاجر قوم كانوا يعني يضيفون عليه الخناق ويمنعونه من أداء الرسالة ومن الفضائل وذهب إلى المدينة المنورة. عايز أقول لك إن مصر والمصريين بيطبقوا معنى الأسمى للهجرة النبوية، حالة التعايش، حالة التعاون، حالة المحبة اللي بتنتشر بين المصريين بين جموع المصريين جميعا. ما تعرفش تفرق ده من ده، ما تعرفش تقول ده إيه وده إيه، كلهم اسمهم مصريين بيحبوا بعض محبة خالصة. ده يمكن أنا أسمع طبعا على حضرتك ده معنى من معاني الهجرة الجميلة اللي مصر كلها بتحتفل بيها وإحنا بنحتفل بيها والراديو 90-90 بيحتفل بيها
1: طبعا. كمان يا فندم احنا كنا بنتكلم عن تفاصيل اعلان الازهر الشريف للفائزين بمسابقه تحدي القراء العربي، فلو تعرفت عنها مزيد من التفاصيل.
2: هعرفك عنها سريعا، انا اعطيت على حضرتك.
1: اتفضل.
2: عايز اقول لك بس يا استاذ مازن اسئلتك مهمه وكلام فيها مهم. لما تعرف يا استاذ مازن ان الازهر بس الازهر 3 مليون ازهري مصري اشتركوا في مسابقه تحدي القراء العربي. 3 مليون، وكل طالب من دول قرا ايه؟ الحد الأدنى يكون قريب 50 كتاب يكون قراه، واللجنة ناقشت الطلبة في هذا الحد الأدنى. وكل طالب من الطلبة بيعمل عملية من عمليات التنافس الرهيب جدا. احنا زي ما بيحاول يفهمونا ان شباب مصر خلاص راحت عليه، ولاد مصر لا خلاص بعت مصر فيها اولاد عم بيحبوا العلم ولا بيحبوا القراءة ولا بيحبوا الاطلاع. لا، 3 مليون بس يا استاذ مازن من الازهر الشريف من الاعدادي والثانوي والابتدائي 3 مليون اشتركوا في مسابقه تحدي القراءه. فازت في المركز الاول بنت طفلة عليها من البراءه ما عليها 10 فازوا في المركز الاول، طفل اسمها سندس رحاب هي التي فازت بالمركز الاول في تحدي القراءه. هي اللي هتمثل مصر في تحدي القراءه، هي اللي هتنافس كل الابناء المشاركين من دول الوطن العربي، هي اللي هتفوز بالمركز الاول ان شاء الله، وهتحصل المركز الاول ان شاء الله، وهترفع علم مصر في المنتدى الدولي لتحدي القراءة والعربي حتى يعلم الناس جميعا ان مصر بخير وان مصر تظل بخير الى ان يبث الله الارض ومن عليها
1: بإذن الله. وهذا ما دائما نجده ونعهده في شباب مصر وبمختلف أعمارهم زي ما حضرتك دايما بتوضح لنا بمزيد من التفاصيل. ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول ملفنا الديني في الراديو 90-90. شكرا جزيلا يا فندم.
2: شكرا الله لك. شكرا.
1: لسه مكملين مع حضراتكم على هواء الراديو 90-90 وملفاتنا لسه مستمرة، خليكم معنا. هنطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعدها مرة تانية في برنامجكم آخر اليوم على هواء الراديو 90-90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لحضراتكم مرة تانية في آخر اليوم مع مازن سامي. دلوقتي هنروح لملعب آخر اليوم، بنتكلم عن كاس العالم، بنتكلم عن المونديال، النسخة الاستثنائية في سباق لقب بطل العالم. منتخب مصر بيستعد للمباراة الثانية في سباق المونديال ده بعد ما تعادل في مباراة الأولى مع بلجيكا، وبعد الأداء القوي اللي قدمه منتخبنا الوطني وبرشلونة كمان بيهنئ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته، والمباريات بتشهد العديد من المفاجآت والنتائج الكبيرة، ده بجانب فرحة المصريين وأملهم الكبير اللي موجودة دلوقتي على سباق المونديال وكل الدعوات اللي دايما بترافق منتخبنا الوطني. هنعرف كل ده بمزيد من التفاصيل من خلال الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال، مدير تحرير أخبار الرياضة بمؤسسة أخبار اليوم. أستاذ عمرو أهلا بيك. أستاذ عمرو، طيب واضح ان احنا فقدنا الاتصال بالاستاذ عمرو، ولكن هنحاول مرة تانية نعود الاتصال بيه علشان نعرف عنه مزيد من التفاصيل حول هذا الشأن. لحد ما ده يحصل خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم بعدها مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية، وزي ما وعدناكم قبل الفاصل ان احنا نجدد اتصالنا بالكاتب الصحفي الاستاذ عمرو جمال، مدير تحرير اخبار الرياضة بمؤسسة اخبار اليوم، عشان يعرفنا مزيد من التفاصيل عن مونديال 2026. استاذ عمرو اهلا بيك.
2: استاذ مازن اهلا وسهلا بحضرتك وبمستمعينك الكرام في كل مكان.
1: اهلا بك يا فندم. يعني بنتكلم عن ردود افعال كبيره وتعليقات في الاعلام، مش بس هقول المصري ولكن كمان العربي والدولي، عن تعادل منتخب مصر مع بلجيكا وعن الاداء القوي اللي قدمه المنتخب وعن هدف امام عاشور. يعني بنتكلم عن حاله كبيره من، خلينا نقول، الرضا من جماهير الكره المصريه عن اداء المنتخب وتوقعات اكبر في باقي المباريات ومشوار مصر في المونديال. فرأي حضرتك عن هذه الآراء وكمان أداء المنتخب؟
2: هو شوف، طبعا الرضا ده جه من خلال ان التوقعات قبل المباراة في ان منتخب بلجيكا التاسع العالم واحنا نكون زوجي على مستوى العالم، ففي فوارق في الترقيم الدولي والتصنيف حسب الاتحاد الدولي. ولكن بعد المباراة في البعض، وانا منهم، ما كانش في رضا، كان في حزن على ضياع نقطتين، وحتى ده اللي احنا كتبناه في الصحافة عندنا ان منتخب مصر ضاع منه نقطتين، ودي نفس التصريحات اللي انا كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، ان ما منتخب مصر كان الاقرب وكان هو خالد كان كاد يخرج عن السيطرة لولا محمد صلاح لما كان واقف على الخط، واظنك خدت بالك لما حاول يهديه ويبعده عن الحكم بدل ما حسام حسن كان ياخد انذار او يطرد.
1: صحيح.
2: فدي ربطت جأش من محمد صلاح وهنتكلم عليها، ولكن ان احنا قدرنا ان احنا او بقى بلجيكا هي اللي قدرت تتعادل، وده ظهر بالهدوء على المدير الفني لمنتخب بلجيكا بعد ما تعادل وبعد ما راح يهني حسام حسن بعد المباراة ويصفه. ولكن انا شايف ان احنا خسرنا نقطتين، زي بالضبط المغرب ما خسرت نقطتين قدام البرازيل، لان مش هيجيلك البرازيل في المستوى ده تاني، مش هيجيلك بلجيكا ده في المستوى ده تاني. وانت كنت استريحت يا اخي وانت داخل على نيوزيلندا اللي انت هتقابلها في كندا قبل المباراة الجولة التانية. نيوزيلندا طبعا وإيران وكل المستمعين حضرتك تابعوا ده ويعرفوا ان هم تعادلوا 2-2، فالمباراة التانية ده أصعب من مباراة بلجيكا بشكل صعب للغاية. عايزين صوتنا من خلال آخر يوم 90-90 يصل إلى لعيبة منتخب مصر إن مباراة نيوزيلندا أصعب من بلجيكا، مش عايزين تاخدنا الفرحة الكبيرة وإن احنا تعادلنا ونعيش على ده، مش عايزين ان جون الكابتن مجدي عبد الغني انا جبت الجون. لا، احنا عايزين ان انت كان امام عاشور خد احسن لاعب في المباراه. ايوه هو كان كويس في المباراه، ولكن طبعا هدف تاني كان مهم جدا ان هو كان سهل ان هو يجيبه. الدفاع في الكره العرضيه حصل لنا سهل واتخبطت في رجل محمد هاني بعد الاداء الرائع منه، وكفايه ان احد نجوم المانيا الكبار طلب من محمد صلاح بعد ما نزل وسلم على محمد صلاح، ودي قيمة محمد صلاح، وإنه طلب إن هو يجيب له محمد هاني عشان يأكد على إن هو لعب أداء قوي للغاية وعشان ما يزعلش من الجون اللي جه منه. ولكن إحنا مش عايزين نروح على نيوزيلندا، إن إحنا بقولك إيه، إحنا لعبنا على بلجيكا وإنتوا بقى نيوزيلندا. فنيوزيلندا هتيجي لو أنت فاكر زي ما كانت أمريكا لما ما كان لهاش حس في كرة القدم وغلبتنا في كأس العالم للقارات. فلا، مش عايزين ده، عايزين بقى نقفل الصفحة دي فعلا زي ما قالها محمد صلاح للعيبة وزي ما قالها حسام حسن للعيبة، نقفل الصفحة دي وما نعيش عليها ونشوف اللي جاي. وإحنا نلعب الثلاث مباريات، فاضل منهم مباراتين، على أساس إن هم مباريات كيوس مش أكتر من كده، مش بنجمع نقط، إحنا عايزين المباراة نفوز بيها. ازاي ده بقى؟ بمجهودك وباخلاصك وباجتهادك، وان انت تلعب نيوزيلندا زي ما تكون هتلعب الارجنتين، زي ما تكون هتلعب المانيا، زي ما تكون هتلعب اسبانيا، كبريات الفرق في العالم. نفس الامر بالنسبه لايران، خاصه وان انا وانا معاك اهو بحذر من مباراه ايران بشكل كبير جدا، ولا حد يقول لك ايران مجهده بتروح المكسيك رايح جاي وراكبه ميكروباص وما شابه. ايران عندهم لياقه بدنيه عاليه جدا، ولكن التخوف من ما سيحدث من احتفاليه لبعض المنظمات الغير طبيعيه والغير متناسقه مع ثقافتنا في هذه المباراه. حتى هذه اللحظه للاسف هذه الاحتفالات قائمه. ده هيأثر على تركيز لعبتك بشكل جديد للغايه. انت كإدارة اتحاد كورة وكإدارة فنية، هل ابتديت تكلم اللعيبة ونهدى يا جماعة، أو حتى بلاش تدخلهم في الدور ده دلوقتي، هل هتقول للعيبة إن هم إزاي يتعامل مع هذا الموقف؟ أنا أتخوف حتى على الجماهير المصرية اللي هي ما شاء الله رايحة في سياتل ومالية الدنيا وبتشجيع وباللبس الفرعوني، أتخوف إن هم يحصل لهم تصادمات مع هذه النوعية الثانية مش البشر وخارج حدود البشر. فازاي برضو ان احنا نفهمهم وان احنا نبعدهم عن ده؟ كل ده لازم يحصل خلال الساعات الجايه. التاهل الى الدور الثاني مش مستطيل بس، بره المستطيل اكتر ما جوه المستطيل. وكفايه ان في احدى المشجعات الانجليزيات ازاي هي شيرت فيديو ليها وان هي معترضه بشكل شديد للغايه على حكم المباراه في عدم احتسابه. هي مش ضربة جزاء ولكنه فاول صريح، وكان حق اللاعب منتخب بلجيكا ممكن ياخد له كارت احمر في اللعبه دي اللي لعبها مع احمد سيد جيجو، وانها كانت على سنتيمتر بره منطقه الجزاء، كان ياخد فاول ضربه حره لانه حضنت زي ما احنا شفنا الكابتن حسام بقى رايح بيعبر للحكم البرازيلي اللي بيتكلم برتغالي فمش عارف يشرح له، راح حضنه. واخد بال حضرتك؟ كل الامور دي في المستطاع ان احنا نركز اكتر، نحتمل نيوزيلندا بشكل مهم جدا وما نركزش مع مباراه ايران دلوقتي، نخلي كل مباراه بمراحلها وما ناخدناش العزه ان انا خدت لامي عاشور احسن لاعب، وما تاخدناش ان انا شدت الكره دي وطلعتها ومصطفى شوبير اصلا شد كوره، لا في حاجات سلبيات في المباراه نقعد عليها ونراجعها، لان المنتخب الاخر اعيد لك وفريقنا جامد جدا وهو بيحسب حساباته. ده المنتخب اللي كان متقدم على منتخب بلجيكا وبلجيكا تعدت معاه بالعافيه، هم هيلعبوك ب 150% من قوتهم، وعندهم لعيبه في الدوريات الاوروبيه وعندهم فتنس عالي جدا وعندهم بنيان قوي، فده هيقابلك بيه. فمش زي ما استراليا كسبت تركيا 2-0، نيوزيلندا نفس الطبيعه وهم من نفس المنطقه زي ما حضرتك عارف، عايزين نفوق جدا جدا، عايزين نشبع نفرح ال 111 مليون دول اللي هم كانوا قدام الشاشه العملاقه في العاصمه الجديده اللي هم في كل شوارع امريكا وجايين لك بيقطعوا مسافات كبيره جدا جدا جدا.
1: وعشان كده هم كانوا كلهم متهشمين، عشان كده كنا بنتكلم في البداية عن الحالة الكبيرة من الفرحة، يمكن كمان كانت مختلطة زي ما حضرتك أشرت بالزعل شوية أو الضيق شوية، علشان ضيعنا من إيدينا نقطتين سهلين في هذا الأداء، وخصوصا أن منتخبنا كان بيلعب بشكل كويس وكنا بنتوقع دايما الأفضل، عشان كده احنا دايما بنتمنى الأفضل للمنتخب الوطني وبنضم صوتنا دايما صوت حضرتك ان احنا دايما بنساند المنتخب ان هو يكمل في الاداء ويكبر كمان من دوره في المباراة ويلعب بشكل اقوى وبيلعب بكل جوارحه زي ما حضرتك اشرت، علشان نكون بشكل مشرف فعلا بيمثل اسم مصر في المونديال. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ عمرو كمال مدير تحرير اخبار الرياضة بمؤسسة اخبار اليوم على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
1: ولسه مستمرين مع حضراتكم على هوا راديو 90 90، نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: آخر اليوم على الراديو 90-90، ولسه الوقت مدينا الشرف أننا نكمل مع حضراتكم في ملفاتنا. ودلوقتي بنروح لتفاصيل مجلس النواب، بنعرف مزيد من الموضوعات والملفات اللي موجودة في الجلسة العامة. بنتكلم أيضا عن أهم مناقشات اللجان النوعية، هتكشفها لنا ضيفتي الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤولة ملف البرلمان والأحزاب للراديو 90-90. أستاذة فريدة أهلا بيكي.
2: أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
1: يعني في البداية كنا حابين نعرف من حضرتك مزيد من التفاصيل عن مناقشات الجلسة العامة في مجلس النواب.
2: طبعا زي حضرتك عارف أنه في كل عام أو في كل وقت من هذا يعني أو في مثل هذا التوقيت من كل عام مجلس النواب بيناقش الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن اجتمعت اللجنة العامة اليوم لمناقشة الموازنة العامة للدولة. زي حضرتك عارف انه العيادة البرلمانية للأحزاب والقوى السياسية بتفضي رأيها واقتراحاتها وتوصياتها فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة بعد ما تم عرضها على اللجان النوعية في مجلس النواب، وكل لجنة ناقشت البنود الخاصة بها في حضور الحكومة. يمكن الحكومة بتحضر كل عام لعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال وزارة التخطيط، وبتحضر وزارة المالية من خلال وزير المالية وممثلي الوزارة لشرح الوضع المالي للدولة بوجه عام، الإيرادات المصروفات معدلات النمو المتوقعة خلال السنة أو خلال يعني أو خلال الفترات الزمنية على مدار العام. واليوم انعقدت اللجنة العامة وناقشت الموازنة العامة ووافقت عليها، لكن طبعا زي ما حضرتك عارف انه الموافقة دي بتبقى مقترنة بمجموعة من التوصيات اللي بيصدرها مجلس النواب سواء من خلال اللجان النوعية او التوصيات اللي بتقرها الجلسة العامة، وبتطالب الحكومة بتنفيذها وبتتابع التنفيذ فيما بعد. ففي طبعا مطالبات لها علاقة بالأوضاع المالية بشكل عام، كان في تساؤلات لها علاقة بتأثير الصدمات العالمية على الأوضاع بالنسبة يعني تأثير الصدمات العالمية على الوضع المالي وعلى الإيرادات وعلى المصروفات وما إلى ذلك. طبعا خلال أو خلال الأيام المقبلة هيواصل المجلس انعقاده عشان استكمال مناقشة الموازنة العامة للدولة، وهنوليكم بالتفاصيل وبالتوصيات والمناقشات. في النهاية المناقشات بتستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن، لأنه في حرص على أنه في إصلاح مالي وفي تحفيز للاستثمار وفي مواجهة للتأثير السلبي للصدمات الاقتصادية اللي نتجت عن الأزمات في الإقليم أو اللي نتجت عن بعض التطورات الخاصة يعني اللي بدأ

السيسي أثناء مشاركته في اجتماع مجموعة السبع G7 في مدينة إفيان الفرنسية. كمان مصر أدانت بأشد العبارات افتتاح أقليم شمال غرب صومال ما يسمى بمنطقة أرض صومال في سفارة مزعومة له بمدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كمان على الصعيد الاقتصادي فالفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن أن حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور سفينة حاويات فرنسية عملاقة وهي إحدى أكبر سفن الحاويات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي المسال. ده كان في أولى رحلتها عبر القناة خلال رحلتها ضمن قافلة الجنوب وقادمة من سنغافورة متجهة لفرنسا. كمان بنتكلم عن صعيدنا الخاص بالفن وبتتقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي وبتقدم حفل بقيادة المايسترو حازم الأصبجي في الساعة 7:30 من مساء الخميس المقبل على مسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية. أما عن حالة الجو فالهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد الغد طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القارة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، ومائل الحرارة على جنوب الصعيد. لحد هنا للأسف نقدر نقول إن وقتنا انتهى مع حضراتكم على الهواء الراديو 9090 واللي كان من خلال ملفات من أعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا السيد وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وتشرفت بوجودي وتقدمها مع حضراتكم. كنت معاكم أنا مازن سامي، بشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة. تصبحوا على خير ودمتم مستمعين للراديو 9090.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في جلسة الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إيجاد تسوية شاملة للأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة ضمان حرية وسلامة الملاحة بالممرات البحرية الدولية. الرئيس السيسي والمستشار الألماني يتوافقان على أهمية دعم الحل

0: المية لأزمة المنطقة. الرئيس السيسي يستعرض مع رئيسة المفوضية الأوروبية مسار الشراكة والإصلاح الاقتصادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة. الولايات المتحدة ترفض طلب إسرائيل بالاطلاع على اتفاق إيران. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد مراسم توقيع عقد لإنشاء وتشغيل مركز لبيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية باستثمارات أولية 400 مليون دولار. وأخيرا منتخب العراق يواجه منتخب النرويج في الوحدة بعد منتصف الليل بكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري. ودلوقتي جمعتكم مع الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: تفوت عليك المحن

ولا حايفي ما تخليش الدنيا الدنيا تلعب بيا وبيك ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايفي

خانو سمعوني. يا بابا انا مش عايز حد واقع على الارض خالص، كله فوق.